0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

مرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

طائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، عبق الحرم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بطيب ظلاله، وبوركت نفوس ساعية لرضاه وجزيل نواله. الصناعات الحرفية من الركائز الأصيلة في المجتمعات، ومما يعكس هوية الأمة ويحفظ تراثها ويبرز جانبا من ثقافتها، وفيها تجسيد لقيم الإتقان، وبها يتجلى جانب جميل من العمل المنتج. ونجد في رحاب ديننا الإسلامي العظيم ما حظيت به الحرف من مكانة رفيعة، فهي مرتبطة بالعمل اليدوي وبكرامة الإنسان ومن وسائل الكسب الطيب. ومراشد هذا الدين الوضاءة محفزة على إتقان الأعمال وإحسان الإنجاز، وفي ظلالها نجد أن الجودة والأمانة من سمات الحرفيين، فلا يعهدون على غش ولا يوصفون بتدليس، إنما يبهرون بصدقهم وإخلاصهم وجمال صنعتهم الخالية من التزييف والخداع، وبقوة الثقة بين منتجاتهم والمجتمع. والحرفي في هذه المجتمعات هو صاحب رسالة تتجلى من عبق حرفته بإسهامه في عمارة الأرض وتحقيقه الاكتفاء والاستقلال وتعزيزه التنمية المحلية وخدمته للناس بما وهبه الخالق ومما ينتجه من مهاراته المميزة وما يبدعه من دمج الجمال بالاستعمال بصناعاته الإبداعية، جامعا بحرفته الفريدة بين القيمة الجمالية الفنية والوظيفة الاستعمالية اليومية. ويدرك الواعون أهمية التوعية بهذه الصناعات الحرفية في عصرنا ومكانة أصحابها المبدعين في ظل ما تشهده المجتمعات المعاصرة من تحديات اقتصادية وتغيرات تقنية، عبر غرس ثقافة احترام هذه الحرف وإبراز قيمتها الاقتصادية وأهميتها الاجتماعية مع ربطها بمبادئ ديننا الإسلامي، فهي داعية إلى العمل والاجتهاد وتحمل المسؤولية بالاعتماد على النفس والتوكل على الله في ابتغاء طيب الرزق بهذه المهارات المتميزة. هذا مع دعم الحرفيين والعناية بتطوير مهاراتهم والاهتمام بتوفير البيئات التسويقية لمنتجاتهم. إن إحياء هذه الحرف يحمل عبق الماضي الجميل، كما أنه استثمار في الحاضر وبناء للمستقبل، وهذا يتأتى بدمجها بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي مع صون أصالتها. فما أجمل أن يقوم كل بدوره ومسؤوليته دعما لهذه الحرف وتطويرا لها وحفاظا على أصالتها ومساندة للمهرة المبدعين، ومنه ما تقوم به المؤسسات التعليمية والجهات الإعلامية في نشرها الوعي وتعزيزها قيمة هذا الموروث. إن الحرف في ظلال ديننا الحنيف مع كونها مهنة هي عبادة لذلك الذي صلحت نيته وحسن مقصده وسلك سبيل الكرامة، وهي مصدر خير ونماء للمجتمع. إلى الخير بادر على حبه، ولذ بالتوكل في دربه، فمن يتوكل كفي واغتنى ونال السهولة في صعبه. فهيا بنا لله ربنا، فبفضله يتنفس الصبح بأنفاس الضياء، ويلوح درة تتلألأ في صدر السماء.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ أحمد البيطار.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. إن من أخطر أمراض القلوب هي الأناء، عندما يقول الإنسان أنا أولا وراحتي أولا ومصلحتي أولا، ولا يلتفت إلى الآخرين. ولكن فريضة الحج تأتي لتحطيم هذه القناعات وهذه المشاعر، وهي تعيد بناء الإنسان. ونحن إذا نظرنا إلى فريضة الحج وإلى دورها العظيم في إصلاح النفس البشرية، فإننا نجد أن هذه الفريضة تحطم هذه النظرة البغيضة المقيتة التي لا يرضاها الإسلام. نعم، نجد في هذه الفريضة مع ازدحام الناس أدوارا ينتظرها الإنسان بفارغ الصبر، فهو ينتظر دوره، وهنالك تزاحم كثير للناس، وهنالك قد يقع التأخير في الطرق وفي المواصلات وفي أداء المناسك، وهنالك أيضا المتاعب التي قد يجدها الإنسان هنا أو هناك. ومع كل ذلك لا نجد غضبا، لا نجد تكبرا، لا نجد تنطعا، وإنما نعلم بأن الجميع هم ضيوف لله عز وجل، بل على النقيض من ذلك تماما، فإننا نرى في هذه الفريضة إيثارا وتقديما للآخرين. هنالك في تلك المشاعر الطيبة الطاهرة وعلى تلك العراس الكريمة نجد من يفسح الطريق ليمر غيره، ونجد من يساعد كبار السن، من يقوم بشأنهم، من يدفع كرسيا متحركا لإنسان عاجز، من يقدم الماء إلى الآخرين وهو يحتاج إليه، ومن يؤثر غيره ويقدمه على نفسه. فإذا من خلال تلك المعاني يظهر الإسلام الحقيقي، أن يؤثر الإنسان غيره على نفسه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإن الأنانية هي أصل كثير من الذنوب. نعم، إبليس عندما تكبر قال أنا خير منه، وكذلك فرعون عندما طغى وتغطرس قال أنا ربكم الأعلى. فإذا نجد في هذه الفريضة معالجة لهذه الأمراض من جذورها. وكم هي المواقف التي ينتفع بها الإنسان، وكم هي المنافع التي يجدها الواحد وهو في أدائه تلك المناسك. فهنالك من يقول بأنه كان سريع الغضب، لا يتحمل أحدا، وعندما ذهب إلى تلك الأماكن المقدسة ورأى تلك الجموع الغفيرة من البشر، تعمد أن يساعد كل من رآه وأن يقدم العون إلى الآخرين. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن قلب هذا الشخص قد تغير، وأعماله قد تغيرت، والله سبحانه وتعالى أعانه على اقتلاع ذلك المرض وذلك الغضب الذي كان في نفسه، فرجع إنسانا آخر. إذن الحج ينقلك أيها المسلم من الأخذ إلى العطاء، ومن الغضب إلى الحلم، ومن الأنانية وحب الذات إلى حب الجماعة. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، لن نصل إلى الله سبحانه وتعالى ونحقق هذه الغايات وهذه المنافع وهذه الفوائد حتى يقدم الإنسان أعمالا ترضي الله عز وجل، حين يخرج نفسه من دائرته الضيقة ومن حب الذات ومن الأنانية ومن الاستعلاء ومن الكبر ومن التغطرس، ويذوب في هذه الجماعة بحيث تصبح تلك الجماعة هي الهدف الأول، مصلحتها مصلحته ومنفعتها منفعته. عندئذ نظفر بفوائد الحج ونقبل على هذه العبادة بقلوب مطمئنة. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يعيننا وإياكم على كل خير. وها نحن نصل إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم بعون الله تبارك وتعالى في لقاء آخر قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا وأفضلها جنا، وأروعها مرأا وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
7: أستاذنا،
6: نعم،
7: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
6: عشنا بالأمس مع الآية التي تحمل الرقم 110 من آيات سورة البقرة، وهي التي وجه فيها الخطاب لكل من أكرمه الله باعتناق هذا الدين الإسلامي، دين الله، الدين الذي نسخ كل الأديان، وهي قوله تعالى: وأقيموا الصلاة
7: وآتوا الزكاة.
8: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنواصل تدبر ما فيها من معان ومفردات؟
6: أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
8: صدق الله العظيم.
6: ماذا لديكما من أسئلة لا تتصل بالإعراب ولا بأحكام التجويد في هذه الآية؟
8: أستاذنا،
6: نعم،
8: هل لا تخبرنا عن معنى كلمة أقيموا وما أصل اشتقاقها؟
6: أصل الإقامة جعل الشيء قائما، أي على أحسن أحواله وأكمل أوجهه، والمقصود بإقامة الصلاة، وقد عبر الله في الأمر بالصلاة بالإقامة عن الصلاة إشارة إلى أن الصلاة وحدها تحتاج إلى إقامة، تشبيها لها بالسوق القائمة، يقولون سوق قائمة وطريق قائم بمعنى مستو على أحسن ما يرام. فالمقصود من الأمر بالصلاة الأمر بإقامتها على أحسن وجوهها.
7: أستاذنا،
6: نعم،
7: في أي شيء ذلك يتجلى؟
6: يتجلى ذلك في أداء الصلاة بشروطها كاملة ووظائفها وبالنسبة للرجل القادر في جماعة، فإقامتها الإتيان بها وأداؤها بشروطها ووظائفها كاملة قربة لله في جماعة.
7: أستاذنا،
6: نعم،
7: كيف تزكو هذه النفوس بالصلاة والزكاة؟
6: تزكو أرواحها وتسمو، فالأرواح تعتل كما تعتل الأجسام، تعتل بأدران المعاصي وتثقل، ولكنها تعالج بالصلاة والزكاة. وقد ورد في الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، والزكاة تحمل اسمها اسم النماء والطهارة، فالإنسان إذا أدى ما افترض الله عليه من صلاة وزكاة زكت نفسه، سمت روحه، طابت حياته. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم
7: بأحسن ما كانوا يعملون.
6: نعم
8: أستاذنا،
6: نعم،
8: في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ترادفت الصلاة والزكاة في هذه الآية من حيث إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فما العلاقة بينهما يا أستاذنا؟ فلتخبرنا بهذا السر.
6: العلاقة واضحة بين الصلاة والزكاة، وقد أشرنا إليها في غير موضع، أن الصلاة عبادة بدنية خالصة تزكي النفس، وأن الزكاة عبادة مالية تزكي النفس والمال، فهما دليلان واضحان على أن الإيمان قوي لدى مؤدي الزكاة ولدى مؤدي الصلاة ومقيمها، لأنه امتثل أمر الله، فالإيمان وحده يتبلور بالعبادات وبترك المحرمات، أما دعوى الإيمان ودعوى الإسلام فيمكن أن يدعي ذلك أي واحد، لكن يبرهن على هذه الدعوة ما يأتي به الإنسان من مفروضات وما يتركه مما حرم الله سبحانه. قال الشاعر: والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء.
7: أستاذنا،
6: نعم،
7: في قوله تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير، ما مغزى وما في بداية هذه الجملة؟
6: المقصود من هذه الجملة عموم ما يتلبس به الإنسان وما يفعله من خير، وما فما الشرطية للعموم، وزاد هذا العموم قوله سبحانه
7: من خير،
6: فهو بيان لما، فهما عمومان مستغرقان لكل خير، فيشمل ذلك الطاعة كلها من أداء مفترضات وتقرب بنوافل وترك المحرمات.
8: وترك المحرمات يا أستاذنا هل يعتبر خيرا؟
6: كيف لا، فهو خير عاقبة للتارك، لأن الله لا ينهى عن شيء إلا وفيه مصلحة للمنهي وليس للناهي، فإن الله سبحانه وتعالى كل الأشياء مستوية عنده، غير أن المحرم بالنسبة للمخلوق حرم عليه لمصلحته، فهو الذي ينتفع به، والله غني عن عباده. فالخير يشمل كل ما يقدمه الإنسان من أداء مفترض وترك محرم وتقرب بطاعة، تقرب بنافلة، وتخلق بالأخلاق الحميدة ابتغاء ما عند الله.
8: أستاذنا،
6: نعم،
8: هل لا تخبرنا عن ماذا يعنى بالأنفس هنا في هذه الآية في قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير؟
6: النفس هنا عبارة عن ذات الإنسان، الأنفس ذوات الناس، أجسامهم وأرواحهم وقلوبهم، فالنفس تطلق ويراد بها المجموع مما يتكون منه الإنسان من عناصر من جسد وروح وقلب أي عقل. فالإنسان جسد تلبست به روح أو روح تلبس بجسد مع عقل يهدي ويرشد. فقوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير أي لذواتكم أجساما وعقولا وأرواحا فهو خير للنفس. دائما الخير خير لمن فعله وتلبس به.
7: أستاذنا،
6: نعم،
7: في قوله تبارك وتعالى تجدوه عند الله، كلمة تجدوه ما أصل الاشتقاق؟
6: أصل تجدوه فعل مضارع من وجد الشيء يجده إذا رآه وشاهده وعلمه،
8: وهو الموجود.
6: نعم، قال الله تعالى ووجد الله عنده أي وجد جزاءه، والمقصود بتجدوا هنا تجدوه أي تجدوا جزاءه وثوابه، أو تجدوه مجسما ماثلا هكذا، كما قال سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه
7: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
6: ووجدوا ما عملوا حاضرا. فيمكن أن يجسم العمل الذي يأتي به الإنسان هنا ماثلا أمامه، والله لا يعجزه شيء. فالأعراض يمكن أن تنقلب أجساما هناك، كيف؟ فالقدرة واسعة لكل شيء، قدرة الله فوق كل قدرة.
8: وهل ورد مثال يوضح ذلك يا أستاذنا؟
6: نعم نعم، ورد في الحديث الشريف أن الصلاة يؤتى بها يوم القيامة ملفوفة.
7: إذا يؤتى بها ملفوفة؟
6: نعم، إذا كانت مضاعة أو كانت ناقصة فيضرب بها وجه صاحبها، تقول له ضيعك الله
7: كما ضيعتني.
6: وتأتي الزكاة ضلة، تأتي الصدقة ضلة فوق صاحبها كالغمامة. فلا مانع من أن تجسد هذه الأجسام أو هذه الأعراض أجساما.
7: ويؤتى بالزكاة يا أستاذنا أيضا كالشجاع الأقرع.
6: نعم، على هيئة شجاع أقرع يضر صاحبه فتطأه إن كانت مواشية وحيوان إن لم يؤديها، طبعا إن لم يؤدي زكاتها، وهكذا تجسم كما قال الله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، أعاذنا الله من ذلك.
7: أستاذنا،
6: نعم،
7: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
6: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى.
8: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاصد الحج، ومع برنامجكم المبارك نسك يفتح أبواب التأمل في آيات الحج. نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة المباركة في قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليشهدوا منافع لهم. بعد أن أحرم الحاج وطاف وسعى وبدأ يدخل في أجواء النسك، يفتح القرآن الكريم له بابا عظيما ليفهم حقيقة هذه الرحلة ومقاصدها، عندها يتفيأ ظلال تلك المنافع العظيمة. فالحج رحلة مقصودة مليئة بالمنافع الكثيرة في تلك العراس الطاهرة والمواقف العظيمة، وتزداد منفعة الحاج وأجره إذا أخلص لله حجه لله. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقوله تعالى: ليشهدوا، أي ليحضروا ويروا ويعيشوا هذه المنافع بأنفسهم، فهي ليست معاني نظرية بل هي تجارب إيمانية تحس وتعاش. فمنذ تلك اللحظة التي ينوي فيها الحج يعيش الحاج الإيمان الذي يتدفق إلى قلبه وتهوي إليه نفسه، وهذا لعمر الحق استجابة لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام حينما دعا، فمن جملة ما قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أيها الإخوة الأحبة، قال جابر بن زيد: نظرت في أعمال البر، فإذا الصلاة تجهد البدن ولا تجهد المال، والصيام مثل ذلك، والحج يجهد البدن والمال، فرأيت أن الحج أفضل. فالحج أفضل لكثرة منافعه وتعدد مناسكه، وقد جاءت كلمة منافع نكرة لتشمل كل نفع: منافع دينية من مغفرة وتوبة، ومنافع قلبية من سكينة وطمأنينة، ومنافع علمية من لقاء لأهل العلم، ومنافع اجتماعية من اجتماع الأمة، ومنافع اقتصادية أيضا في تيسير شؤون الناس. ومن أعظم هذه المنافع أن يرى الحاج نفسه بين ملايين المسلمين فيتجرد من كبره ويشعر بحقيقة ضعفه فيعظم الله في قلبه. أخي الحاج، لا تجعل حجك مجرد أداء، بل اجعله مشروع تغيير، وحدد لنفسك ما تريد أن تخرج به من هذه الرحلة. اسأل نفسك: ما الذنب الذي سأتركه؟ وما الطاعة التي سأثبت عليها؟ وما الخلق الذي سأحسنه؟ فإن من شهد المنافع حقا لم يعد كما كان. فيا رب ارزقنا حجا نعيش فيه منافع الإيمان، ونشهد فيه آثار القرب منك، ونجعل منه بداية لطريق جديد في طاعتك يا رب العالمين.
1: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر، فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: وهذا البلد الأمين.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها المستمعون والمستمعات، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا متواصلين في برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. وقد انتقل بنا الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الجوانب الاجتماعية التي أرسل دعائمها آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات التي بيّنت أو جعلت للاقتصاد مناخا اجتماعيا متفردا لا يكاد يوجد في مكان آخر إلا في الاقتصاد الذي تحكمه آيات الكتاب العزيز. وذلك أننا نعلم أن الاقتصاد لا يمكنه أن يكون منتعشا، بل أن يصير نحو الرواج، إلا إن كانت له بيئة اجتماعية داعمة لهذا الرواج. ومن هنا نجد الإسلام يعنى بالأفراد الذين يقوم عليهم الاقتصاد، الذين يقوم على كواهلهم الأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى لاستنباط خيرات هذه الأرض. فإن هؤلاء إنسان إن ساءت مكانتهم أو ساءت نفسياتهم فإنهم لن ينتجوا ولن يكون الاقتصاد قويا إلا إن كانت نفسيات هؤلاء وكانت العلاقات الاجتماعية التي تربط الناس قوية. دون ذلك لن يكون هنالك شيء. حينما نزلت آيات الكتاب العزيز كانت هنالك مشكلة اجتماعية كبيرة في المجتمعات الإنسانية كلها، هي مشكلة الرق. فيا ترى هؤلاء الرقيق الذين هم في أبسط تعريفاتهم هم بشر في ذلك الوقت، على أي حال هم بشر جردوا من كل الحقوق المدنية، صاروا محلا للبيع والشراء، كانوا موضوعا للتملك من قبل الآخرين، والتنظيمات الاجتماعية كلها تعترف بهذا، فهم يخرجونهم من دائرة البشر ويدخلونهم في نطاق الأشياء، فهم يباعون ويشترون ويملكون ويوهبون، يمارس الإنسان عليهم كل ما يمارسه على بقية الأشياء التي تسلطه عليها حقوق الملكية. وهنا نقول إن هذا الواقع الذي كانت عليه المجتمعات في ذلك الحين، إن هذا الحال كيف يمكنه أن تكون علاقات المجتمع بين أصحابه قوية، العلاقات التي تجمع أفراد هذا المجتمع قوية؟ هذه المشكلة التي هي مؤلمة حقا لكل إنسان، كيف يصبح إنسان من بني آدم الذي هو أخ لهم لأن أصله آدم فكلهم إخوة؟ ما هي حقيقة موقف الإسلام من الرق؟ هل الإسلام يدعو إلى الرق؟ هل الإسلام يشرع الرق؟ وهل هو يقره ويحبه كما يفعل كثير من الناس؟ ما الذي يمكننا أن نقرأه من آيات الكتاب العزيز في هذا؟ لأننا سنعلم سويا أن هؤلاء، أن هذه الطبقة من البشر التي جردت من كل الحقوق المدنية التي تليق بتكريم الله تعالى لبني آدم، هؤلاء لن يكونوا إلا ناقمين للمجتمع، لأنهم يتعرضون للإيذاء، لأنهم يعاملون أجلكم الله كما تعامل الحيوانات، كما تعامل سائر الأشياء. هل هذا شيء يقره شرع الله تعالى؟ وهل الدين في فترة من الفترات أو في وقت من الأوقات أيا كان هذا الدين حينما يكون من عند الله تعالى، هل هذه الأديان هي التي تكرس هذا الأمر؟ هي التي تضفي عليه المشروعية؟ أم أنه شيء يبتدعه أبناء آدم؟ نحن في هذا السياق وفي مجال بيان الإضاءات الاقتصادية في كتاب الله تعالى، وفي مجال بيان البيئة الاجتماعية التي تأتي بها آيات الكتاب العزيز لأي مجتمع من المجتمعات، سنبين بإذن الله تعالى ونستهدي بآيات من الكتاب العزيز لتبين موقف الإسلام من هذه الطائفة من البشر، من بني آدم، كيف يتعامل معهم. وفي حقيقة الأمر ليست هذه الظاهرة خاصة بمجتمعات العرب حينها، بل إن ظاهرة الرق شائعة في كل المجتمعات القديمة، ما يكاد يشد مجتمع من المجتمعات إلا وفيه هذا. ومن ذلك المجتمعات الإسلامية الأولى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث وهذه الظاهرة موجودة في مجتمعهم. بل إننا سنجد أن كثيرا من الفلاسفة والمفكرين هم الذين كانوا يضفون المشروعية على هذا الواقع الاجتماعي، وهذا سواء كانوا مفكرين شرقيين أم كانوا مفكرين غربيين. هؤلاء كلهم كانوا يحضون على هذه الظاهرة، وما كانوا يعاملون العبيد وغيرهم إلا على أنهم من الحيوانات أجلكم الله تعالى. القائمون على الشرائع في ذلك الحين كان هؤلاء كلهم يضفون المشروعية على هؤلاء، على هذه الطبقة لكن حينما تنظر إلى الأديان فإنك ستجد جليا في حال الأديان أن الأديان في نظرتها إلى الناس لا تنظر إليهم إلا على أنهم محل للتكليف الشرعي، والتكليف الشرعي تفترض فيه الحرية فذلكم شرطها. والله سبحانه وتعالى نجده في آيات كثيرة من الكتاب العزيز يأتي بالحدود، يحرم الاستطالة على أموال الآخرين، يحرم السرقة، فكيف يمكن بحال من الأحوال إن كانت سرقة الأشياء محرمة، كيف يمكن بحال من الأحوال أن تبيح الشرائع سرقة البشر؟ لأن هؤلاء أصلهم واحد، فكلهم بنو آدم. والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فكلهم مكرمون، كلهم لهم منزلة عند الله تعالى، كلهم مكلفون. والعبد حينما لا يستطيع أن يصدر عن رأيه ولا عن اختياره فهذا أقرب إلى الإكراه وإلى أنه لا يستطيع أن يمارس تعاليم دين الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول إن الأديان من حيث أصلها ما كانت تحض على بقاء مثل هذه الظاهرة، وستجدون أننا سنثبت بإذن الله تعالى من واقع آيات الكتاب العزيز أن آيات الكتاب العزيز قد جففت كل منابع الرق وكل منابع العبودية، وما أرادت بذلك إلا أن تقضي على هذه الظاهرة كلها. ولو أن آيات الكتاب العزيز أعملت كما هي في ظاهرها وكما تصرف نبينا صلى الله عليه وسلم لما سبقت مجتمعات المسلمين عن طريق الحضارة الغربية في الأزمان المتأخرة إلى القضاء على هذه الظاهرة، بل آيات الكتاب العزيز حينما نجعلها بعيدة عن المواقف الشخصية لكثير من القائمين والمتكلمين باسم الشرائع، هذه كلها حينما نجعلها بعيدة كلها تؤدي إلى أن لا تكون هذه الظاهرة في مجتمعات المسلمين، بل كلهم قادرون على العمل بما يريدون، كلهم قادرون على الإبداع، ليس ثمة من هو مأسور بأسر العبودية وبأسر الاسترقاق الذي يجعله أجلكم الله تعالى كالحيوانات وكالبهائم. إذن هذا كله موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن لن نلوي على قناعات فكرية ولا على أوضاع اقتصادية ولا على مخلفات تاريخية في نظام الأسر وفي نظام الاسترقاق، بل سنستهدي بإذن الله سبحانه وتعالى بآيات الكتاب العزيز التي هي كثيرة جدا حينما تعرضت لهذه الظاهرة. والمعلوم أن ظاهرة العبودية والاسترقاق كانت لها أسباب متعددة تجعل الإنسان من العبيد، منها الخطف والقرصنة التي كانت تغذي أسواق النخاسة في ذلك الوقت بموضوع تجاراتها من البشر الذين استحالوا إلى أشياء لمحض تمكن الأقوياء منهم، ومن ذلك القمار والميسر، فيتقامر شخصان ينتهي الأمر بأحدهما أو أفراد عائلته إلى الرق، ومنها الإعسار في الدين. فلذلك حينما كان من نظام الجاهلية أن الإنسان حينما لا يستطيع الوفاء بدينه يؤدي به الحال إلى أن يكون مملوكا للشخص الدائن، فيصبح بذلك رقيقا وعبدا مملوكا. ومنها التوالد، فأبناء الإماء لا يكونون إلا عبيدا مثل أمهاتهم. هذه كلها مصادر موجودة في ذلك الحين، ما هي نظرة الإسلام إليها وهل تقرها شريعة الإسلام؟ هذا كله بإذن الله تعالى أيها الإخوة المستمعون والمستمعات ما سنعرضه في آيات الكتاب العزيز في لقاءات أخرى. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم
2: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 69 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وهذه الجملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، وقد صدرت بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسيين.

0: وإن هنا للتنبيه على أهمية الخبر، وهي حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، في ذلك جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور في ذلك في محل رفع خبر إن، وقد قدم خبرها على اسمها، وعلى هذا يكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة في ذلك أو كانت في ذلك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. لآية: اللام لام الابتداء أو لام التوكيد، وهي التي تسمى اللام المزحلقة، وقد اتصلت باسم إن على خلاف الكثير من أحوالها، فإن الكثير من أحوالها أن تتصل بخبر إن مكسورة الهمزة، وذلك لأن الاسم تأخر على الخبر فجاز أن تدخل عليه هذه اللام، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. آية: اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لقوم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، قوم اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور لقوم واقع بعد نكرة وهي كلمة آية، وشبه الجملة كالجملة في باب الوصفية والحالية، والجمل بعد النكرات صفات، وعليه فالجار والمجرور لقوم في محل نصب صفة لكلمة آية، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لقوم أو كانت لقوم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. يتفكرون جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يتفكرون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية يتفكرون واقعة بعد نكرة وهي كلمة قوم، والجمل بعد النكرات صفات، فالجملة يتفكرون في محل جر صفة لكلمة قوم، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون جملة استئنافية ذيل بها الكلام الذي قبلها، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 70 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله خلقكم جملة اسمية صدرت بها هذه الآية الكريمة، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. وهذه الجملة يجوز أن تكون معطوفة على الجملة أوحى ربك إلى النحل، أو على الجملة والله أنزل من السماء ماء، ويجوز أن يكون العطف عطف قصة، وفي عطف القصة تعطف جملة من الجمل على جملة من الجمل، أو طائفة من الجمل على طائفة من الجمل، ويجوز في هذه الواو أن تكون استئنافية، وعلى هذا تكون الجملة الواقعة بعدها جملة استئنافية. وعلى هذه الوجوه فالواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسم الله مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وخبر المبتدأ خلقكم، وقد وقع خبر المبتدأ جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. خلق فعل ماض مبني على الفتح، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل خلق ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. والجملة الفعلية خلقكم في محل رفع خبر للمبتدأ، والجملة الاسمية جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، أو هي جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ثم يتوفاكم. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يتوفاكم جملة فعلية، فالعطف هنا عطف جملة فعلية على جملة فعلية. يتوفى فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل يتوفى ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. والجملة الفعلية يتوفاكم في محل رفع لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، وهي الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ وهو اسم الله، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. جملة اسمية وهي معطوفة على الجملة التي قبلها، على الجملة الاسمية التي قبلها، ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، والأولى أن تكون هذه الواو واو العطف، وفيها نسق آخر الكلام على أوله، فالواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. منكم جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور منكم في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن منكم أو كان منكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول يرد إلى أرذل العمر، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. يرد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، والفاعل ضمير مستتر جوازا، بل ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وقد تقدم أن نائب الفاعل هناك من النحاة من يسميه فاعلا، كما هو الحال عند الزمخشري في كتابه المشهور في النحو، فله كتب في النحو ومنها الأنموذج، وله كتاب آخر أوسع من الأنموذج يعد شرحا على الأنموذج، وقد شرحه الشراح أيضا واهتموا به اهتماما كبيرا، وهو كتاب المفصل، والذي درج عليه الناس في الدرس النحوي أن يقولوا نائب فاعل في المرفوع الذي يأتي بعد الفعل الذي لم يسمى فاعله، ولذلك ندرج على ما درج عليه الناس فنقول ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول من، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. إلى أرذل العمر جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أرذل اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. العمر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر إلى لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر إلى؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا

0: أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. إن من أخطر أمراض القلوب هي الأناء، عندما يقول الإنسان أنا أولا وراحتي أولا ومصلحتي أولا، ولا يلتفت إلى الآخرين. ولكن فريضة الحج تأتي لتحطيم هذه القناعات وهذه المشاعر، وهي تعيد بناء الإنسان. ونحن إذا نظرنا إلى فريضة الحج وإلى دورها العظيم في إصلاح النفس البشرية، فإننا نجد أن هذه الفريضة تحطم هذه النظرة البغيضة المقيتة التي لا يرضاها الإسلام. نعم، نجد في هذه الفريضة مع ازدحام الناس

0: أدوارا ينتظرها الإنسان بفارغ الصبر، فهو ينتظر دوره وهنالك تزاحم كثير للناس، وهنالك قد يقع التأخير في الطرق وفي المواصلات وفي أداء المناسك، وهنالك أيضا المتاعب التي قد يجدها الإنسان هنا أو هناك. ومع كل ذلك لا نجد غضبا، لا نجد تكبرا، لا نجد تنطعا، وإنما نعلم بأن الجميع هم ضيوف لله عز وجل، بل على النقيض من ذلك تماما، فإننا نرى في هذه الفريضة إيثارا وتقديما للآخرين. هنالك في تلك المشاعر الطيبة الطاهرة وعلى تلك العراس الكريمة نجد من يفسح الطريق ليمر غيره، ونجد من يساعد كبار السن، من يقوم بشأنهم، من يدفع كرسيا متحركا لإنسان عاجز، من يقدم الماء إلى الآخرين وهو يحتاج إليه، ومن يؤثر غيره ويقدمه على نفسه. فإذا من خلال تلك المعاني يظهر الإسلام الحقيقي، أن يؤثر الإنسان غيره على نفسه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإن الأنانية هي أصل كثير من الذنوب. نعم، إبليس عندما تكبر قال أنا خير منه، وكذلك فرعون عندما طغى وتغطرس قال أنا ربكم الأعلى. فإذا نجد في هذه الفريضة معالجة لهذه الأمراض من جذورها. وكم هي المواقف التي ينتفع بها الإنسان، وكم هي المنافع التي يجدها الواحد وهو في أدائه تلك المناسك. فهنالك من يقول بأنه كان سريع الغضب، لا يتحمل أحدا، وعندما ذهب إلى تلك الأماكن المقدسة ورأى تلك الجموع الغفيرة من البشر تعمد أن يساعد كل من رآه وأن يقدم العون إلى الآخرين، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن قلب هذا الشخص قد تغير، وأعماله قد تغيرت، والله سبحانه وتعالى أعانه على اقتلاع ذلك المرض وذلك الغضب الذي كان في نفسه، فرجع إنسانا آخر. إذن الحج ينقلك أيها المسلم من الأخذ إلى العطاء، ومن الغضب إلى الحلم، ومن الأنانية وحب الذات إلى حب الجماعة. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، لن نصل إلى الله سبحانه وتعالى ونحقق هذه الغايات وهذه المنافع وهذه الفوائد حتى يقدم الإنسان أعمالا ترضي الله عز وجل، حين يخرج نفسه من دائرته الضيقة ومن حب الذات ومن الأنانية ومن الاستعلاء ومن الكبر ومن التغطرس، ويذوب في هذه الجماعة بحيث تصبح تلك الجماعة هي الهدف الأول، مصلحتها مصلحته ومنفعتها منفعته. عندئذ نظفر بفوائد الحج ونقبل على هذه العبادة بقلوب مطمئنة. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا، وأن يصلح أعمالنا، وأن يعيننا وإياكم على كل خير. وها نحن نصل إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم بعون الله تبارك وتعالى في لقاء آخر قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الكتاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.

الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما

ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون

0: يشركون.
1: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟

أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.

يعلمون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

حاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.

0: مسلمون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء يشهد التوقيع على اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم وتطوير أحياء الصروح ومذكرة تفاهم لمشروع وسط الخوير. وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يؤكد أمام مجلس الشورى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 1,100,000,000 ريال عماني. الرئيس الأمريكي يرفض الرد الإيراني على مقترح بلاده لإنهاء الحرب. شهدت أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء توقيع عدة اتفاقيات، منها اتفاقية لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم بقيمة استثمارية تبلغ 320 مليون ريال عماني، وتطوير أحياء صروح في عدد من الولايات، ومذكرة تفاهم تطويرية لمشروع وسط الخوير. كما تم خلال المعرض الكشف عن مشروع مستر الذي سيقام ضمن المخطط الرئيسي لمشروع الجبل العالي في ولاية الجبل الأخضر بقيمة استثمارية تتجاوز 300 مليون ريال عماني. رعى حفل الافتتاح معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. يستكمل مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة اليوم استضافة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لمناقشة بيان الوزارة في عدة محاور رئيسة تتعلق بتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عمان وملامح منجزات مسيرة العمل في قطاعات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والتوجهات المستقبلية. وكان معاليه قد أكد أمس أن القطاع الزراعي والسمكي بسلطنة عمان حقق العام الماضي نمواً في حجم الإنتاج بنسبة بلغت 6.9% مقارنة بعام 2020. وأشار معاليه إلى إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1,130,000,000 ريال عماني في نهاية عام 2025. ترأس الجلسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. أعلنت الكويت والإمارات وقطر تصديها لهجمات طائرات مسيرة، ففي دولة الكويت تم رصد عدد من المسيرات داخل المجال الكويتي والتعامل معها. كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن التعامل مع طائرتين مسيرتين دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأعلنت دولة قطر تعرض سفينة شحن لهجوم بطائرة مسيرة في مياهها الإقليمية، وهو ما تسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات. فقد تابعت السفينة سيرها باتجاه ميناء مسعيد القطري بعد السيطرة على الحريق. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح بلاده لإنهاء الحرب ووصفه بأنه غير مقبول. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان طهران تسليم ردها على المقترح الأمريكي لوقف الحرب عبر الوسيط الباكستاني. وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن الخطة المقترحة تركز في مرحلتها الحالية على إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة تمهيدا للتوصل إلى اتفاق أشمل يعالج القضايا الخلافية بما فيها البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة البحرية. قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف نقطتين للهيئة الصحية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وفق ما أوردت وزارة الصحة اللبنانية. من جانبها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي بأن إسرائيل شنت غارات على أكثر من 20 موقعا بما في ذلك قريتان جنوبيتان كان الجيش الإسرائيلي شملهما في إنذارات إخلاء. يأتي هذا فيما أعلن حزب الله إطلاق مسيرتين على تجمعين لجنود في شمال إسرائيل أسفر عن إصابة 5 جنود بجروح متفاوتة. حذرت منظمة الصحة العالمية من المبالغة في تقدير مخاطر فيروس هانتا مؤكدة أنه لا يمثل بداية جائحة جديدة ولا ينتشر بطريقة فيروس كورونا. وأوضحت المنظمة أن الخطر على الصحة العامة ما زال منخفضا عالميا بعد انتشار الفيروس على متن السفينة السياحية MV هونديوس، مشيرة إلى أن الخطر يظل محصورا بشكل أساسي بين ركاب السفينة مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة. وسجلت حتى الآن 8 حالات مرتبطة بالسفينة بينها 3 وفيات. قال مسؤولون أمريكيون إنه من المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينغ بينغ قضايا إيران وتايوان والذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية في الوقت الذي يدرسان فيه تمديد اتفاقية المعادن الحيوية، وذلك خلال زيارة ترامب للصين التي تستغرق يومين هذا الأسبوع. وسيعقد زعيما أكبر اقتصادين في العالم أول محادثات مباشرة بينهما منذ أكثر من 6 أشهر في محاولة لتهدئة العلاقات المتوترة بسبب التجارة والحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران وغيرها من نقاط الخلاف. قفزت أسعار النفط اليوم بعد وصف الرئيس دونالد ترامب رد إيران على مقترح أمريكي بأنه غير مقبول، وهو ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو الأمر الذي أبقى الإمدادات محدودة في السوق العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4% لتصل إلى 105 دولارات للبرميل. وختاما مستمعين، هذا تذكير بأبرز العناوين. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء يشهد التوقيع على اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم وتطوير أحياء الصروح ومذكرة تفاهم لمشروع وسط الهوير. وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يؤكد أمام مجلس الشورى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 1.1 مليار ريال عماني. الرئيس الأمريكي يرفض الرد الإيراني على مقترح بلاده لإنهاء الحرب. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.

يظلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم

وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها

واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعد.

0: إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: كذب

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. إن من أخطر أمراض القلوب هي الأناء، عندما يقول الإنسان أنا أولا وراحتي أولا ومصلحتي أولا، ولا يلتفت إلى الآخرين. ولكن فريضة الحج تأتي لتحطيم هذه القناعات وهذه المشاعر، وهي تعيد بناء الإنسان. ونحن إذا نظرنا إلى فريضة الحج وإلى دورها العظيم في إصلاح النفس البشرية، فإننا نجد أن هذه الفريضة تحطم هذه النظرة البغيضة المقيتة التي لا يرضاها الإسلام. نعم، نجد في هذه الفريضة مع ازدحام الناس أدوارا ينتظرها الإنسان بفارغ الصبر، فهو ينتظر دوره، وهنالك تزاحم كثير للناس، وهنالك قد يقع التأخير في الطرق وفي المواصلات وفي أداء المناسك، وهنالك أيضا المتاعب التي قد يجدها الإنسان هنا أو هناك. ومع كل ذلك لا نجد غضبا، لا نجد تكبرا، لا نجد تنطعا، وإنما نعلم بأن الجميع هم ضيوف لله عز وجل. بل على النقيض من ذلك تماما، فإننا نرى في هذه الفريضة إيثارا وتقديما للآخرين. هنالك في تلك المشاعر الطيبة الطاهرة وعلى تلك العراس الكريمة، نجد من يفسح الطريق ليمر غيره، ونجد من يساعد كبار السن، من يقوم بشأنهم، من يدفع كرسيا متحركا لإنسان عاجز، من يقدم الماء إلى الآخرين وهو يحتاج إليه، ومن يؤثر غيره ويقدمه على نفسه. فإذا من خلال تلك المعاني يظهر الإسلام الحقيقي، أن يؤثر الإنسان غيره على نفسه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإن الأنانية هي أصل كثير من الذنوب. نعم، إبليس عندما تكبر قال أنا خير منه، وكذلك فرعون عندما طغى وتغطرس قال أنا ربكم الأعلى. فإذا نجد في هذه الفريضة معالجة لهذه الأمراض من جذورها. وكم هي المواقف التي ينتفع بها الإنسان، وكم هي المنافع التي يجدها الواحد وهو في أدائه تلك المناسك. فهنالك من يقول بأنه كان سريع الغضب، لا يتحمل أحدا، وعندما ذهب إلى تلك الأماكن المقدسة ورأى تلك الجموع الغفيرة من البشر، تعمد أن يساعد كل من رآه وأن يقدم العون إلى الآخرين. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن قلب هذا الشخص قد تغير، وأعماله قد تغيرت، والله سبحانه وتعالى أعانه على اقتلاع ذلك المرض وذلك الغضب الذي كان في نفسه، فرجع إنسانا آخر. إذن الحج ينقلك أيها المسلم من الأخذ إلى العطاء، ومن الغضب إلى الحلم، ومن الأنانية وحب الذات إلى حب الجماعة. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، لن نصل إلى الله سبحانه وتعالى ونحقق هذه الغايات وهذه المنافع وهذه الفوائد حتى يقدم الإنسان أعمالا ترضي الله عز وجل، حين يخرج نفسه من دائرته الضيقة ومن حب الذات ومن الأنانية ومن الاستعلاء ومن الكبر ومن التغطرس، ويذوب في هذه الجماعة بحيث تصبح تلك الجماعة هي الهدف الأول، مصلحتها مصلحته ومنفعتها منفعته، عندئذ نظفر بفوائد الحج ونقبل على هذه العبادة بقلوب مطمئنة. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يعيننا وإياكم على كل خير. وها نحن نصل إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم بعون الله تبارك وتعالى في لقاء آخر قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

زكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.

أنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشر

إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نص

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن

حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا

يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم

نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

أأحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا.

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم.

تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم.

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.

الظهير عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن

أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعلمهم.

بهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به.

فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين

تعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا

فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

خافوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلمي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كيف حالكم؟ بخير؟ كيف حالكم؟ وكيف أمسيتم؟ إيش الفرق ما بين مسألتين؟ كيف في كيف؟ ماذا تعربون كيف في المسألة الأولى؟ وكيف تعربونها في المسألة الثانية؟ كيف حالكم؟ كيف أمسيتم؟ من يجيب؟ سؤال عن كيف، بس على فرض كيف.
2: نعم.
0: ماذا نعربها في الجملة الأولى وماذا نعربها في الجملة الثانية؟
2: نعم.
3: شيخ.
0: من؟
2: يا إخوان.
0: تفضل يا إخوان.
2: كيف حالكم؟
0: نعم.
2: كيف خبر مقدم؟
0: خبر مقدم. وحال مبتدأ مؤخر.
2: نعم.
0: كيف أمسيتم؟
2: خبر أمس.
0: خبر أمس.
2: مقدم.
0: نعم. يعني في محل نصبه؟
2: في محل نصب. نعم.
0: والأول في محل رفع.
2: نعم.
0: كيف؟ وقدم الأخبار
2: لتستفهموا.
0: لتستفهموا. نعم. أحسن، شكرا، بارك الله فيكم.
2: آمين.
0: نعم. لا زال الحديث حول أي شيء، حول الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من أراد الخروج إلى الحج، ما كذلك؟ زين. ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران. زين. خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار، وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق، لأنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. أها. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنع. نعم. وكان الحديث في الدرس الماضي حول كفارات، ذكرنا بعض التنبيهات حول كفارات، ذكرنا معكم الكفارة المرسلة، أنه متى تجب. نعم. وكيفية الكفارة المرسلة. زين. وذكرنا معكم أيضا كفارة المغلظة، وهي كفارة القتل، وكفارة الظهار. نعم. وذكرنا معكم أيضا كفارة الصوم. نعم. طيب، هنا فائدة معكم، يذكر معكم أبيات أن تجمع الكفارات المغلظة والمرسلة المتفق عليها والمختلف فيها. وما على الصوم فليس فيه كفارة سوى الذي أفتيه، إن جامع الإنسان وهو معتكف أو محرم أو أخرج المني بكف. وتارك الصلاة إن تعمدا تلزمه كتارك الصوم سدى، كذاك إن ظاهر منها أو حنث من بعد أن آل يمينا فنكث. وقاتل المؤمن غير المعتمد، والخلف في وجوبها للمعتمد. يعني هذه الأبيات تجمع الكفارات المغلظة والمرسلة المتفق عليها والمختلف فيها. وما على الصوم فليس فيه كفارة سوى الذي أفتيه، إن جامع الإنسان وهو معتكف أو محرم أو أخرج المني بكف. وتارك الصلاة إن تعمد تلزمه كتارك الصوم سدى، وكذاك إن ظاهر منها أو حنث من بعد أن آل يمينا فنكث. وقاتل المؤمن غير المعتمد، والخلف في وجوبها للمعتمد. طيب، لأجل الفائدة، عرفتم أنتم على أن هناك إطعام وهناك صيام، وعرفتم أن الصوم لا بد أن يكون متتابعا، صوم الكفارة سواء كانت الكفارة مرسلة أو مغلظة. وعرفتم أن الكفارة المغلظة صيام شهرين متتابعين نص، ما كذا؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين في كفارة القتل، وكذلك في كفارة الظهيرة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. لابد من التتابع. طيب الإطعام، بقي معكم إطعام لأجل فائدة. كيف الإطعام؟ إطعام 10 مساكين في الكفارة المرسلة، 10 مساكين، 10 ما كذلك؟ لكل واحد من 10 نصف صاع، نصف صاع يعني 10 أصوع، 10 مساكين لهم 5 أصوع ما كذلك، كل واحد منهم نصف صاع. والصاع عبارة عن 2.48 كيلو، حين المسكين يعطى كم كيلو؟ 24 جراما. عرفتم؟ ولابد من تمام العدد، يعني لابد من تمام العدد، يعني من إطعام 10 تدفع 5 أصوع لكم؟ 10 مساكين. ممكن تدفع 5 أصوع لعشرين مسكينا؟ ل15 مسكينا؟
2: لا.
0: ل11 مسكينا؟ لا، ل10 مساكين. هل ممكن تدفع 5 أصوع لمسكين واحد؟
2: لا.
0: لو دفعت 5 أصوع لمسكين واحد اعتبرت أنك أطعمت كم؟
2: واحد
0: مسكين واحد، بقى عليك كم؟
2: 9.
0: ما كذلك؟ كذلك أيضا في الكفار المغلبة، مثل كفارة الظهار وكفارة الصوم، إطعام 60 مسكينا أيضا لابد من تمام العدد. هذا المقدار لا يرفع، يرفع لـ60، 30 ترفع 30 صاعا لـ60 مسكينا، ممكن ترفع 30 صاعا لـ90 مسكينا، لـ100 مسكين؟ لا، لـ60. ممكن ترفع لأقل 30 صاعا لـ40 مسكينا، 20 مسكينا، 10 مساكين، لمسكين واحد، لقابش؟ لا. لو دفعت مثلا 30 صاعا لـ15 مسكينا، طيب كل واحد منهم أعطيت كل واحد منهم صاعين، كم بقى عليك؟ بقي عليك 45 مسكينا. لابد تنتبهون لها هذه المسألة، واضحة؟
2: واضحة.
0: وإذا شاء مثلا المكفر أيضا أن يصنع لهم طعاما، لم يريد التفريق يعني، وإنما أراد أن يصنع لهم طعاما بنفسه ويدعو المساكين، يصنع لهم غداء وعشاء، غداء وعشاء، يعني الغداء يكون في النهار، أكل حي، يصنع لهم طعاما يعني وقعة مأدومة، ويقول لهم كلوا حتى تشبعوا، وبعد في الليل بعد المغرب يقول تعالوا لتتعشوا، يصنع لهم أيضا عشاء وقعة مأدومة. فعليها أن يصنع وقعتين مأدومتين في اليوم، يدعو بكم في الكفارة المغلظة؟ 60 مسكينا. وفي الكفارة المرسلة يدعو بكم؟ 10 مساكين. وهذه المسائل فيها مسائل وفيها تفريعات، لكن لأجل حتى يكون عندكم إلمام كذا بالكفارة، ما كذاك؟ واضحة؟
2: واضح.
0: لكن بقي كفارة الصوم، يعني كفارة القتل وكفارة الظهار على الترتيب، ما كذاك؟ لكن كفارة الصوم فيها

0: خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء قال على التخير، على التخير. وما التخير؟ أولا على التخير، إن شاء العتق أو الصوم أو الإطعام، هو مخير، وهو مخير لدى الأحكام في العتق والصيام أكمله
1: والإطعام
0: وإطعام. وقيل إن العتق فيها أولى.
1: وأول القولين عندي أعلى.
0: ما شاء الله ما شاء الله جيل. وأول القولين عندي أعلى. طيب، ويدل على هذا حديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره سابقا. افطر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. والقول الثاني على الترتيب. هما الترتيب، لابد أولا العتق، فمن لم يجد الصوم، صوم كم؟ شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فليطعم 60، فليطعم 60 مسكينا. واضحة؟ طيب نعم زين. طيب، يعني الكفارة المرسلة فيها تأخير ولا ترتيب؟ تفضل سلطان.
2: فيها تأخير.
0: تأخير بين ايش؟
2: تأخير بين إطعام أو العتق أو الكسوة.
0: نعم، فمن لم يجد
2: فصيام ثلاثة.
0: فيها تأخير بين ثلاثة، بين العتق والكسوة والإطعام. أخذك؟
2: نعم.
0: فمن لم يجد شيئا من الثلاثة نعم فليصم،
2: فليصم ثلاثة أيام.
0: أعطي لكم سؤال سابقا، من صام وهو يستطيع شيئا من الثلاثة هل يجزيه ذلك الصوم؟
1: لا.
0: انتبهوا، احنا نركز على هذا، لأن كثير من الناس يعني هكذا، يعني كان الكفارة المرسلة لم تكن شيء إلا إيش؟ إلا صيام ثلاثة أيام. ونقولكم في في في في, في دروسكم وفي محاضراتكم اللي نبهوا وركزوا على هذه المسألة. منتشرة هكذا يعني في الأوصاف في المجتمعات، يعني أن الكفارة المرسلة إيش؟ صوم ثلاثة أيام، ما كذاك؟ طيب زين. وبعده يكفر الأيمان، وذكرنا في النذور أيضا أن عليه أيضا الوفاء بالنذر. الوفاء بالنذر واجب، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: طيب، وأن لو مثلا لم نذر أن يفعل الشيء الفلاني مثلا في اليوم الفلاني أو في الشهر الفلاني ولم يفعله حتى مضى الوقت، نبهناكم من هناك عليه إيش؟
3: كفارة
0: مرسلة. وعرفتم كفارة مرسلة هي هي، ما كذاك؟ نعم زين. احنا قلنا أن النذر واجب إذا كان النذر في إيش؟ في طاعة، ما كذاك؟ من نذر أن يطيع الله فليطاع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي، فإنه لا نذر في معصية الله، ما كذاك؟ نعم. وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران. نعم، ويصل الأرحام والجيران، يعني من أراد السفر وخاصة الحج أو العمرة عليه أن يصل أرحامه وجيرانه. وأنتم تعرفون أن صلة الأرحام من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، وأن قطيعة الأرحام لكن الحال تعتبر من المعاصي، معصية. لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. فالله سبحانه وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم، وصلة الأرحام فرض وجب. من؟ وهو الذي يلقي إليك نسبا ولم يكن بينكم أجداد، أربعة قد فصلوا أو زادوا، وقيل خمسة وقيل سبعة، وقيل ما لم يكن شركم قطعة، يصلهم في فرح وفي طرح بنفسه وماله وقد صلح. وكذلك صلة الأرحام فرض واجب. والله سبحانه وتعالى يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين. نعم، وآت ذا القربى حقه والمسكين. ويقول سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين
1: يصلون
0: ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. نعم زين. وقطيعة الرحم كما عرفتم في هذه الحال من المعاصي، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل

0: ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء
1: دار.
0: ولهم سوء الدار. طيب وصل الأرحام فهو المراقب. وإنسان وخاصة ويريد أن يسافر الحج يذهب إلى أرحامه يصلهم بنفسه ويصلهم بماله ويودعهم أيضا ويدعو لهم ويدعون له ما كذلك. وكذلك الجيران، الجيران حق الجار عظيم، والجار ذو القربى نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. نعم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه من القائل محمد صلى الله عليه وسلم.
1: الله
0: نعم يخرج مثلا إلى أي إلى سفر خاص إلى حج بيت الحرام ومن وجيرانه في أنفسهم عليه أو عاتبون عليه أو أرحامه عاتبون عليه، لا لك شيء هناك عتاب وشيء هناك لك الحال في أنفسهم يذهب إليهم يصلهم ويطيب لهم أنفسهم وهكذا. وكذلك أيضا الأهل الأهل والأخوان والأصدقاء هم يكون إخبارهم حتى إيش حتى يدعون له ويدعو لهم. نعم زين. وينبغي يودع عنا أهله ويدعو له ويدعو لهم ويدعون
1: له
0: ويدعون له يودعهم ويودعونه ويدعو لهم ويدعون له كما ثبت في ذلك. نعم أن المودع المودع المسافر يقول للذي يودعه أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم والذي يودع المسافر ما يقول له أستودع الله نعم
2: دينك وأمانتك وخواتيم عملك
0: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نعم من منكم يذكر الحديث في هذا وفي هذا؟
2: نعم
0: تفضل.
2: عن الحسن بن ثوبان
0: نعم
2: سمع موسى بن وردان فقلت أتيت أبا عبيدة أودعك.
0: أبا عبيدة ولا أبا هريرة؟
2: أتيت أبا هريرة أودعك.
0: نعم.
2: فقال ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله
0: علمنيه
2: شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله عند الوداع. قال بلى. قال قل أستودع
0: قلت بلى
2: قلت بلى.
0: نعم.
2: قال قل أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
0: نعم قال قل أستودعك الله
2: الذي لا تضيع
0: ودائعه. نعم يعني مسافر يقول كذاك مسافر يقول لمن يودعه
2: نعم.
0: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. طيب والذي يودع المسافر شيء تلك في حديث؟
1: نعم شيء.
0: نعم
1: عن حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع القاسم بن محمد يقول كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أردت سفرا فقال عبد الله انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا قل أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
0: أحسنت شكرا. فالمسافر يقول الذي يودعه أستودعك الله الذي لا تضيع ولا يضيع. طيب والمقيم يقول للمسافر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وعاد من بعد ذلك يزوده بما شاء من الدعاء زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك الخير حيثما كنت إلى غير ذلك من الدعية. نعم أكذلك. طيب عبارة يذهب إلى أهله وجيرانه وخلانه وأصدقائه ويدعهم ويودعونه ويدعو لهم ويدعون له واضحة. نعم ويصلوا الجيران نعم يكفروا الأيمان ويصلوا الأرحام
1: والجيران.
0: نعم خروجه في أول النهار خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. أي المسافر ينبغي له أن يكون خروجه يوم الخميس في أول النهار صباحا ما كذلك؟ نعم واجب هذا؟
2: لا
1: لا
0: ما واجب مستحب اقتداء بمن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مثل بعض الأحاديث تدل على هذا. من منكم يذكر بعض تلك الأحاديث؟ تفضل.
3: عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك.
0: تبوك.
3: وكان
0: نعم.
3: يحب أن يخرج يوم الخميس.
0: وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. شوف. طيب. وكونه في أول النهار من منكم يذكر الحديث في هذا الموضوع؟ نعم. نعم.
4: عن صخر الغامدي.
0: الغامدي نعم.
4: النبي صلى الله عليه وسلم قال:
0: نعم.
4: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: نعم.
4: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول.
0: من أول النهار. أحسنت. حيذكر خروجه هذا دليل هذا القول ها خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. ومن لم يتمكن أن يخرج يوم الخميس أيضا يتحرى يوم الاثنين. يوم الاثنين أيضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة مهاجرا في أي يوم كان؟
2: اثنين.
0: ما في يوم الاثنين. ما كذلك خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. زين. وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق. نعم. على كل حال الوقت انتهى وإن شاء الله نواصل الحديث في الدرس الآتي، لأن الحديث لا زال في أي شيء في الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من أراد الخروج
2: إلى الحج.
0: نعم. طيب. بارك الله فيكم وسدد خطاكم.
2: آمين.
0: ويسر أموركم وشرح صدوركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
2: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
2: آمين.
0: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
2: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
2: آمين.
0: واجعل واث منا. واجعل ثارنا على من ظلمنا.
2: آمين.
0: وانصرنا على من عادانا.
2: آمين.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.
2: آمين.
0: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
2: آمين.
0: ولا تصل صلت علينا من لا يرحمنا.
2: آمين.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
5: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: عبق الحرم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بطيب ظلاله، وبوركت نفوس ساعية لرضاه وجزيل نواله. الصناعات الحرفية من الركائز الأصيلة في المجتمعات، ومما يعكس هوية الأمة ويحفظ تراثها ويبرز جانبا من ثقافتها، وفيها تجسيد لقيم الإتقان، وبها يتجلى جانب جميل من العمل المنتج. ونجد في رحاب ديننا الإسلامي

0: عظيم ما حظيت به الحرف من مكانة رفيعة، فهي مرتبطة بالعمل اليدوي وبكرامة الإنسان ومن وسائل الكسب الطيب. ومراشد هذا الدين الوضاءة محفزة على إتقان الأعمال وإحسان الإنجاز، وفي ظلالها نجد أن الجودة والأمانة من سمات الحرفيين، فلا يعهدون على غش ولا يوصفون بتدليس، إنما يبهرون بصدقهم وإخلاصهم وجمال صنعتهم الخالية من التزييف والخداع، وبقوة الثقة بين منتجاتهم والمجتمع. والحرفي في هذه المجتمعات هو صاحب رسالة تتجلى من عبق حرفته بإسهامه في عمارة الأرض وتحقيقه الاكتفاء والاستقلال وتعزيزه التنمية المحلية وخدمته للناس بما وهبه الخالق ومما ينتجه من مهاراته المميزة وما يبدعه من دمج الجمال بالاستعمال بصناعاته الإبداعية، جامعا بحرفته الفريدة بين القيمة الجمالية الفنية والوظيفة الاستعمالية اليومية. ويدرك الواعون أهمية التوعية بهذه الصناعات الحرفية في عصرنا ومكانة أصحابها المبدعين في ظل ما تشهده المجتمعات المعاصرة من تحديات اقتصادية وتغيرات تقنية، عبر غرس ثقافة احترام هذه الحرف وإبراز قيمتها الاقتصادية وأهميتها الاجتماعية مع ربطها بمبادئ ديننا الإسلامي، فهي داعية إلى العمل والاجتهاد وتحمل المسؤولية بالاعتماد على النفس والتوكل على الله في ابتغاء طيب الرزق بهذه المهارات المتميزة. هذا مع دعم الحرفيين والعناية بتطوير مهاراتهم والاهتمام بتوفير البيئات التسويقية لمنتجاتهم. إن إحياء هذه الحرف يحمل عبق الماضي الجميل، كما أنه استثمار في الحاضر وبناء للمستقبل، وهذا يتأتى بدمجها بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي مع صون أصالتها. فما أجمل أن يقوم كل بدوره ومسؤوليته دعما لهذه الحرف وتطويرا لها وحفاظا على أصالتها ومساندة للمهرة المبدعين، ومنه ما تقوم به المؤسسات التعليمية والجهات الإعلامية في نشرها الوعي وتعزيزها قيمة هذا الموروث. إن الحرف في ظلال ديننا الحنيف مع كونها مهنة هي عبادة لذلك الذي صلحت نيته وحسن مقصده وسلك سبيل الكرامة، وهي مصدر خير ونماء للمجتمع. إلى الخير بادر على حبه، ولذ بالتوكل في دربه، فمن يتوكل كفي واغتنى ونال السهولة في صعبه. فهيا بنا لله ربنا، فبفضله يتنفس الصبح بأنفاس الضياء، ويلوح درة تتلألأ في صدر السماء.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاصد الحج، ومع برنامجكم المبارك نسك يفتح أبواب التأمل في آيات الحج. نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة المباركة في قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليشهدوا منافع لهم. بعد أن أحرم الحاج وطاف وسعى وبدأ يدخل في أجواء النسك، يفتح القرآن الكريم له بابا عظيما ليفهم حقيقة هذه الرحلة ومقاصدها. عندها يتفيأ ظلال تلك المنافع العظيمة. فالحج رحلة مقصودة مليئة بالمنافع الكثيرة في تلك العراس الطاهرة والمواقف العظيمة، وتزداد منفعة الحاج وأجره إذا أخلص لله حجه لله. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقوله تعالى: ليشهدوا، أي ليحضروا ويروا ويعيشوا هذه المنافع بأنفسهم، فهي ليست معاني نظرية بل هي تجارب إيمانية تحس وتعاش. فمنذ تلك اللحظة التي ينوي فيها الحج يعيش الحاج الإيمان الذي يتدفق إلى قلبه وتهوي إليه نفسه. وهذا لعمر الحق استجابة لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام حينما دعا، فمن جملة ما قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أيها الإخوة الأحبة، قال جابر بن زيد: نظرت في أعمال البر، فإذا الصلاة تجهد البدن ولا تجهد المال، والصيام مثل ذلك، والحج يجهد البدن والمال، فرأيت أن الحج أفضل. فالحج أفضل لكثرة منافعه وتعدد مناسكه. وقد جاءت كلمة منافع نكرة لتشمل كل نفع: منافع دينية من مغفرة وتوبة، ومنافع قلبية من سكينة وطمأنينة، ومنافع علمية من لقاء لأهل العلم، ومنافع اجتماعية من اجتماع الأمة، ومنافع اقتصادية أيضا في تيسير شؤون الناس. ومن أعظم هذه المنافع أن يرى الحاج نفسه بين ملايين المسلمين فيتجرد من كبره ويشعر بحقيقة ضعفه فيعظم الله في قلبه. أخي الحاج، لا تجعل حجك مجرد أداء، بل اجعله مشروع تغيير، وحدد لنفسك ما تريد أن تخرج به من هذه الرحلة. اسأل نفسك: ما الذنب الذي سأتركه؟ وما الطاعة التي سأثبت عليها؟ وما الخلق الذي سأحسنه؟ فإن من شهد المنافع حقا لم يعد كما كان. فيا رب ارزقنا حجا نعيش فيه منافع الإيمان، ونشهد فيه آثار القرب منك، ونجعل منه بداية لطريق جديد في طاعتك يا رب العالمين.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء

يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بثور ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم.

إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.

لكم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر إلا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني

إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر

حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر

0: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقلكون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أواباؤنا الأولون. قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إن

إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق الموسى.

وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم

وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم

قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجع

من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا

يعرفون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق

ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما

أترعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم رب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله.

0: فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: صاد والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا

وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا.

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتار وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له

الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل

فامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فوهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي

هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون.

إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور. فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى

0: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خيار.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا أم بعد حبنا إياك تبعدنا أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا. إلهنا.
3: دستورنا العظيم من القرآن الكريم يتلى عليكم على مدار الساعة من إذاعة القرآن الكريم سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.

فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا

ذكر ومنافع. إن من أخطر أمراض القلوب هي الأناء، عندما يقول الإنسان أنا أولاً وراحتي أولاً ومصلحتي أولاً، ولا يلتفت إلى الآخرين. ولكن فريضة الحج تأتي لتحطيم هذه القناعات وهذه المشاعر، وهي تعيد بناء الإنسان. ونحن إذا نظرنا إلى فريضة الحج وإلى دورها العظيم في إصلاح النفس البشرية، فإننا نجد أن هذه الفريضة تحطم هذه النظرة البغيضة المقيتة التي لا يرضاها الإسلام. نعم، نجد في هذه الفريضة مع ازدحام الناس أدوارا ينتظرها الإنسان بفارغ الصبر، فهو ينتظر دوره، وهنالك تزاحم كثير للناس، وهنالك قد يقع التأخير في الطرق وفي المواصلات وفي أداء المناسك، وهنالك أيضا المتاعب التي قد يجدها الإنسان هنا أو هناك. ومع كل ذلك لا نجد غضبا، لا نجد تكبرا، لا نجد تنطعا، وإنما نعلم بأن الجميع هم ضيوف لله عز وجل. بل على النقيض من ذلك تماما، فإننا نرى في هذه الفريضة إيثارا وتقديما للآخرين. هنالك في تلك المشاعر الطيبة الطاهرة وعلى تلك العراس الكريمة، نجد من يفسح الطريق ليمر غيره، ونجد من يساعد كبار السن، من يقوم بشأنهم، من يدفع كرسيا متحركا لإنسان عاجز، من يقدم الماء إلى الآخرين وهو يحتاج إليه، ومن يؤثر غيره ويقدمه على نفسه. فإذا من خلال تلك المعاني يظهر الإسلام الحقيقي، أن يؤثر الإنسان غيره على نفسه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإن الأنانية هي أصل كثير من الذنوب. نعم، إبليس عندما تكبر قال أنا خير منه، وكذلك فرعون عندما طغى وتغطرس قال أنا ربكم الأعلى. فإذا نجد في هذه الفريضة معالجة لهذه الأمراض من جذورها. وكم هي المواقف التي ينتفع بها الإنسان، وكم هي المنافع التي يجدها الواحد وهو في أدائه تلك المناسك. فهنالك من يقول بأنه كان سريع الغضب، لا يتحمل أحدا، وعندما ذهب إلى تلك الأماكن المقدسة ورأى تلك الجموع الغفيرة من البشر، تعمد أن يساعد كل من رآه وأن يقدم العون إلى الآخرين. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن قلب هذا الشخص قد تغير، وأعماله قد تغيرت، والله سبحانه وتعالى أعانه على اقتلاع ذلك المرض وذلك الغضب الذي كان في نفسه، فرجع إنسانا آخر. إذن الحج ينقلك أيها المسلم من الأخذ إلى العطاء، ومن الغضب إلى الحلم، ومن الأنانية وحب الذات إلى حب الجماعة. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، لن نصل إلى الله سبحانه وتعالى ونحقق هذه الغايات وهذه المنافع وهذه الفوائد حتى يقدم الإنسان أعمالا ترضي الله عز وجل، حين يخرج نفسه من دائرته الضيقة ومن حب الذات ومن الأنانية ومن الاستعلاء ومن الكبر ومن التغطرس، ويذوب

0: في هذه الجماعة، بحيث تصبح تلك الجماعة هي الهدف الأول، مصلحتها مصلحته، ومنفعتها منفعته. عندئذ نظفر بفوائد الحج، ونقبل على هذه العبادة بقلوب مطمئنة. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا، وأن يصلح أعمالنا، وأن يعيننا وإياكم على كل خير. وها نحن نصل إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم بعون الله تبارك وتعالى في لقاء آخر قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 69 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وهذه الجملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، وقد صدرت بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. وإن هنا للتنبيه على أهمية الخبر، وهي حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. في ذلك جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. والكاف كاف الخطاب، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور في ذلك في محل رفع خبر إن، وقد قدم خبرها على اسمها، وعلى هذا يكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة في ذلك أو كانت في ذلك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. لآية، اللام لام الابتداء أو لام التوكيد، وهي التي تسمى اللام المزحلقة، وقد اتصلت باسم إن على خلاف الكثير من أحوالها، فإن الكثير من أحوالها أن تتصل بخبر إن مكسورة الهمزة، وذلك لأن الاسم تأخر على الخبر فجاز أن تدخل عليه هذه اللام، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. آية، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لقوم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. قوم اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور لقوم واقع بعد نكرة وهي كلمة آية. وشبه الجملة كالجملة في باب الوصفية والحالية، والجمل بعد النكرات صفات، وعليه فالجار والمجرور لقوم في محل نصب صفة لكلمة آية، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لقوم أو كانت لقوم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. يتفكرون جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. يتفكرون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل

مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية يتفكرون واقعة بعد نكرة وهي كلمة قوم، والجمل بعد النكرات صفات. فالجملة يتفكرون في محل جر صفة لكلمة قوم. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون جملة استئنافية ذيل بها الكلام الذي قبلها، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 70 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله خلقكم جملة اسمية صدرت بها هذه الآية الكريمة، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. وهذه الجملة يجوز أن تكون معطوفة على الجملة أوحى ربك إلى النحل، أو على الجملة والله أنزل من السماء ماء، ويجوز أن يكون العطف عطف قصة، وفي عطف القصة تعطف جملة من الجمل على جملة من الجمل، أو طائفة من الجمل على طائفة من الجمل. ويجوز في هذه الواو أن تكون استئنافية، وعلى هذا تكون الجملة الواقعة بعدها جملة استئنافية. وعلى هذه الوجوه فالواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسم الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وخبر المبتدأ خلقكم، وقد وقع خبر المبتدأ جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. خلق فعل ماض مبني على الفتح، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل خلق ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. والجملة الفعلية خلقكم في محل رفع خبر للمبتدأ، والجملة الاسمية جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، أو هي جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ثم يتوفاكم. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يتوفاكم جملة فعلية، فالعطف هنا عطف جملة فعلية على جملة فعلية. يتوفى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل يتوفى ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. والجملة الفعلية يتوفاكم في محل رفع لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، وهي الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ وهو اسم الله، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ومنكم من يرد إلى

0: أأرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. جملة اسمية، وهي معطوفة على الجملة التي قبلها، على الجملة الاسمية التي قبلها، ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، والأولى أن تكون هذه الواو واو العطف، وفيها نسق آخر الكلام على أوله، فالواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. منكم جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور منكم في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن منكم أو كان منكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول يرد إلى أرذل العمر، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. يرد فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، والفاعل ضمير مستتر جوازا، بل ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وقد تقدم أن نائب الفاعل هناك من النحاة من يسميه فاعلا، كما هو الحال عند الزمخشري في كتابه المشهور في النحو، فله كتب في النحو ومنها الأنموذج، وله كتاب آخر أوسع من الأنموذج يعد شرحا على الأنموذج، وقد شرحه الشراح أيضا واهتموا به اهتماما كبيرا، وهو كتاب المفصل، والذي درج عليه الناس في الدرس النحوي أن يقولوا نائب فاعل في المرفوع الذي يأتي بعد الفعل الذي لم يسمى فاعله، ولذلك ندرج على ما درج عليه الناس فنقول ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول من، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. إلى أرذل العمر، جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أرذل اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. العمر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر إلى لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر إلى؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في دروس عبر من مشهد قرآني، ومشهدنا اليوم في سورة الحجر، ولازلنا مع قصة سيدنا صالح عليه السلام. يقول الله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أصحاب الحجر سبهم الله عز وجل إلى مكانهم الذي كانوا فيه، وذكرنا أن قوم صالح كانوا في شمال الجزيرة العربية في موضع المدائن، وهو قريب من تبوك، وهو شرق هذا المكان، شرق خليج العقبة. قال الله تعالى: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، طلبوا الآيات لكنهم أعرضوا عن هذه الآيات، وكان من شأنهم أن الله تعالى قال: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. إذن كانوا ينحتون الجبال، هذا الأمر ليس أمرا سهلا، هذه الجبال الصماء، هذه الجبال القوية، هذه الجبال العالية، وهم ينحتون هذه الجبال. وقد يطرح أو قد يطرح سؤال ويقول: ما الذي جعل ثمود ينحتون الجبال مع صعوبة الأمر ومشقته؟ فيرى بعض الباحثين أنهم فعلوا ذلك لأجل أنهم كانوا أقوياء في الأبدان وكانت أعمارهم طويلة، فكانت البيوت تبلى وهم لا يبلون، فيضطر الواحد منهم أن يسكن في بيت ثم ينتقل إلى آخر ثم ينتقل إلى ثالث لأن أعمارهم طويلة جدا. وقيل كانوا ينحتون الجبال بيوتا لأنهم علموا ما أصاب عاد، وكيف أن الله تبارك وتعالى أخذهم بالريح، فقالوا: إذن سنتخذ من الجبال بيوتا فنسكن في الجبال، فإذا أتتنا الريح ما ضرتنا. على كل حال، ها هي الجبال باقية، ونحتهم لهذه الجبال لا زال موجودا، لكن الله تبارك وتعالى أتاهم من حيث لم يحتسبوا، فلم يكن عذابهم بالريح الصرصر كما حدث لعاد، وإنما أخذهم الله تعالى بالصيحة فأخذتهم الصيحة مصبحين. وذكرنا في اللقاء الماضي أنهم فأصبحوا في دارهم جاثمين، وذكرنا قضية أصبحوا، هل كان العذاب في الليل أم في النهار؟ وهذه الآية الشريفة في سورة الحجر تبين أن العذاب أتاهم في الصباح، فأخذتهم الصيحة مصبحين. الصيحة، هلكوا بالصيحة. قال تعالى: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وهكذا عندما يأتي عذاب الله عز وجل لا يغني الإنسان شيء من هذه الدنيا، فالحذر الحذر من أن يقع الإنسان في سخط الله عز وجل وهو يصر مستكبرا وتأتيه الآيات والنذر فلا يرفع لذلك رأسا. فالمؤمن يأخذ من قصص الأقوام الغابرين العظة والعبرة ليحيا قلبه وتزكو نفسه ويعرف الطريق الذي يسير فيه في هذه الحياة، ليسعد في دنياه ويسعد في أخراه، فإن السعادة كلها في اتباع نهج الله تبارك وتعالى الذي جعله لعباده المؤمنين. أيها الإخوة والأخوات، نكتفي اليوم بهذا المشهد بما ذكرناه، على أمل اللقاء بكم في مشاهد أخرى. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاصد الحج، ومع برنامجكم المبارك نسك، يفتح أبواب التأمل في آيات الحج. نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة، لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة المباركة في قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليشهدوا منافع لهم. بعد أن أحرم الحاج وطاف وسعى وبدأ يدخل في أجواء النسك، يفتح القرآن الكريم له بابا عظيما ليفهم حقيقة هذه الرحلة ومقاصدها. عندها يتفيأ ظلال تلك المنافع العظيمة. فالحج رحلة مقصودة مليئة بالمنافع الكثيرة في تلك العراس الطاهرة والمواقف العظيمة، وتزداد منفعة الحاج وأجره إذا أخلص لله حجه لله. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقوله تعالى: ليشهدوا، أي ليحضروا ويروا ويعيشوا هذه المنافع بأنفسهم، فهي ليست معاني نظرية، بل هي تجارب إيمانية تحس وتعاش. فمنذ تلك اللحظة التي ينوي فيها الحج، يعيش الحاج الإيمان الذي يتدفق إلى قلبه وتهوي إليه نفسه. وهذا لعمر الحق استجابة لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام حينما دعا، فمن جملة ما قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أيها الإخوة الأحبة، قال جابر بن زيد: نظرت في أعمال البر، فإذا الصلاة تجهد البدن ولا تجهد المال، والصيام مثل ذلك، والحج يجهد البدن والمال، فرأيت أن الحج أفضل. فالحج أفضل لكثرة منافعه وتعدد مناسكه. وقد جاءت كلمة منافع نكرة لتشمل كل نفع: منافع دينية من مغفرة وتوبة، ومنافع قلبية من سكينة وطمأنينة، ومنافع علمية من لقاء لأهل العلم، ومنافع اجتماعية من اجتماع الأمة، ومنافع اقتصادية أيضا في تيسير شؤون الناس. ومن أعظم هذه المنافع أن يرى الحاج نفسه بين ملايين المسلمين، فيتجرد من كبره ويشعر بحقيقة ضعفه، فيعظم الله في قلبه. أخي الحاج، لا تجعل حجك مجرد أداء، بل اجعله مشروع تغيير، وحدد لنفسك ما تريد أن تخرج به من هذه الرحلة. اسأل نفسك: ما الذنب الذي سأتركه؟ وما الطاعة التي سأثبت عليها؟ وما الخلق الذي سأحسنه؟ فإن من شهد المنافع حقا لم يعد كما كان. فيا رب ارزقنا حجا نعيش فيه منافع الإيمان، ونشهد فيه آثار القرب منك، ونجعل منه بداية لطريق جديد في طاعتك يا رب العالمين.
2: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها المستمعون والمستمعات، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا متواصلين في برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. وقد انتقل بنا الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الجوانب الاجتماعية التي أرسلت دعائمها آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات التي بيّنت أو جعلت للاقتصاد مناخا اجتماعيا.

ومن هنا نجد الإسلام يعنى بالأفراد الذين يقوم عليهم الاقتصاد، الذين يقوم على كواهلهم الأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى لاستنباط خيرات هذه الأرض. فإن هؤلاء إنسان إن ساءت مكانتهم أو ساءت نفسياتهم فإنهم لن ينتجوا ولن يكون الاقتصاد قويا إلا إن كانت نفسيات هؤلاء وكانت العلاقات الاجتماعية التي تربط الناس قوية، دون ذلك لن يكون هنالك شيء. حينما نزلت آيات الكتاب العزيز كانت هنالك مشكلة اجتماعية كبيرة في المجتمعات الإنسانية كلها، هي مشكلة الرق. فيا ترى هؤلاء الرقيب الذين هم في أبسط تعريفاتهم هم بشر في ذلك الوقت، على أي حال هم بشر جردوا من كل الحقوق المدنية، صاروا محلا للبيع والشراء، كانوا موضوعا للتملك من قبل الآخرين، والتنظيمات الاجتماعية كلها تعترف بهذا، فهم يخرجونهم من دائرة البشر ويدخلونهم في نطاق الأشياء، فهم يباعون ويشترون ويملكون ويوهبون، يمارس الإنسان عليهم كل ما يمارسه على بقية الأشياء التي تسلطه عليها حقوق الملكية. وهنا نقول إن هذا الواقع الذي كانت عليه المجتمعات في ذلك الحين، إن هذا الحال كيف يمكنه أن تكون علاقات المجتمع بين أصحابه قوية، العلاقات التي تجمع أفراد هذا المجتمع قوية؟ هذه المشكلة التي هي مؤلمة حقا لكل إنسان، كيف يصبح إنسان من بني آدم الذي هو أخ لهم لأن أصله آدم فكلهم إخوة؟ ما هي حقيقة موقف الإسلام من الرق؟ هل الإسلام يدعو إلى الرق؟ هل الإسلام يشرع الرق؟ وهل هو يقره ويحبه كما يفعل كثير من الناس؟ ما الذي يمكننا أن نقرأه من آيات الكتاب العزيز في هذا؟ لأننا سنعلم سويا أن هؤلاء، أن هذه الطبقة من البشر التي جردت من كل الحقوق المدنية التي تليق بتكريم الله تعالى لبني آدم، هؤلاء لن يكونوا إلا ناقمين للمجتمع، لأنهم يتعرضون للإيذاء، لأنهم يعاملون أجلكم الله كما تعامل الحيوانات، كما تعامل سائر الأشياء. هل هذا شيء يقره شرع الله تعالى؟ وهل الدين في فترة من الفترات أو في وقت من الأوقات، أيا كان هذا الدين حينما يكون من عند الله تعالى، هل هذه الأديان هي التي تكرس هذا الأمر؟ هي التي تضفي عليه المشروعية؟ أم أنه شيء يبتدعه أبناء آدم؟ نحن في هذا السياق وفي مجال بيان الإضاءات الاقتصادية في كتاب الله تعالى، وفي مجال بيان البيئة الاجتماعية التي تأتي بها آيات الكتاب العزيز لأي مجتمع من المجتمعات، سنبين بإذن الله تعالى ونستهدي بآيات من الكتاب العزيز لتبين موقف الإسلام من هذه الطائفة من البشر، من بني آدم، كيف يتعامل معهم. وفي حقيقة الأمر ليست هذه الظاهرة خاصة بمجتمعات العرب حينها، بل إن ظاهرة الرق شائعة في كل المجتمعات القديمة، ما يكاد يشد مجتمع من المجتمعات إلا وفيه هذا، ومن ذلك المجتمعات الإسلامية الأولى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث وهذه الظاهرة موجودة في مجتمعهم. بل إننا سنجد أن كثيرا من الفلاسفة والمفكرين هم الذين كانوا يضفون المشروعية على هذا الواقع الاجتماعي، وهذا سواء كانوا مفكرين شرقيين أم كانوا مفكرين غربيين، هؤلاء كلهم كانوا يحضون على هذه الظاهرة، وما كانوا يعاملون العبيد وغيرهم إلا على أنهم من الحيوانات أجلكم الله تعالى. القائمون على الشرائع في ذلك الحين كان هؤلاء كلهم يضفون المشروعية على هؤلاء، على هذه

0: الطبقة. لكن حينما تنظر إلى الأديان فإنك ستجد جليا في حال الأديان أن الأديان في نظرتها إلى الناس لا تنظر إليهم إلا على أنهم محل للتكليف الشرعي، والتكليف الشرعي تفترض فيه الحرية فذلكم شرطها. والله سبحانه وتعالى نجده في آيات كثيرة من الكتاب العزيز يأتي بالحدود، يحرم الاستطالة على أموال الآخرين، يحرم السرقة. فكيف يمكن بحال من الأحوال، إن كانت سرقة الأشياء محرمة، كيف يمكن بحال من الأحوال أن تبيح الشرائع سرقة البشر؟ لأن هؤلاء أصلهم واحد، فكلهم بنو آدم. والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فكلهم مكرمون، كلهم لهم منزلة عند الله تعالى، كلهم مكلفون. والعبد حينما لا يستطيع أن يصدر عن رأيه ولا عن اختياره فهذا أقرب إلى الإكراه وإلى أنه لا يستطيع أن يمارس تعاليم دين الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول إن الأديان من حيث أصلها ما كانت تحض على بقاء مثل هذه الظاهرة، وستجدون أننا سنثبت بإذن الله تعالى من واقع آيات الكتاب العزيز أن آيات الكتاب العزيز قد جففت كل منابع الرق وكل منابع العبودية، وما أرادت بذلك إلا أن تقضي على هذه الظاهرة كلها. ولو أن آيات الكتاب العزيز أعملت كما هي في ظاهرها وكما تصرف نبينا صلى الله عليه وسلم لما سبقت مجتمعات المسلمين عن طريق الحضارة الغربية في الأزمان المتأخرة إلى القضاء على هذه الظاهرة. بل آيات الكتاب العزيز حينما نجعلها بعيدة عن المواقف الشخصية لكثير من القائمين والمتكلمين باسم الشرائع، هذه كلها حينما نجعلها بعيدة كلها تؤدي إلى أن لا تكون هذه الظاهرة في مجتمعات المسلمين، بل كلهم قادرون على العمل بما يريدون، كلهم قادرون على الإبداع، ليس ثمة من هو مأسور بأسر العبودية وبأسر الاسترقاق الذي يجعله أجلكم الله تعالى كالحيوانات وكالبهائم. إذن هذا كله موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن لن نلوي على قناعات فكرية ولا على أوضاع اقتصادية ولا على مخلفات تاريخية في نظام الأسر وفي نظام الاسترخاء، بل سنستهدي بإذن الله سبحانه وتعالى بآيات الكتاب العزيز التي هي كثيرة جدا حينما تعرضت لهذه الظاهرة. والمعلوم أن ظاهرة العبودية والاسترقاء كانت لها أسباب متعددة تجعل الإنسان من العبيد، منها الخطف والقرصنة التي كانت تغذي أسواق النخاسة في ذلك الوقت بموضوع تجارتها من البشر الذين استحالوا إلى أشياء لمحض تمكن الأقوياء منهم. ومن ذلك القمار والميسر، فيتقامر شخصان ينتهي الأمر بأحدهما أو أفراد عائلته إلى الرق. ومنها الإعسار في الدين، فلذلك حينما كان من نظام الجاهلية أن الإنسان حينما لا يستطيع الوفاء بدينه يؤدي به الحال إلى أن يكون مملوكا للشخص الدائن، فيصبح بذلك رقيقا وعبدا مملوكا. ومنها التوالد، فأبناء الإماء لا يكونون إلا عبيدا مثل أمهاتهم. هذه كلها مصادر موجودة في ذلك الحين، ما هي نظرة الإسلام إليها وهل تقرها شريعة الإسلام؟ هذا كله بإذن الله تعالى أيها الإخوة المستمعون والمستمعات ما سنعرضه في آيات الكتاب العزيز في لقاءات أخرى. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم من أنباء الرسل.
2: من أنباء الرسل.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله سبحانه وتعالى الكرام، نحييكم عبر هذا الأثير ونرحب بكم ونرحب بشيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله.
2: بارك الله فيكم جميعا.
1: ومن أنباء الرسل معكم، حيث نتدبر سير هؤلاء المرسلين عليهم السلام وما قصه الحق تبارك وتعالى لنا عنهم في كتابه الكريم. نتحدث شيخنا عن النبي صالح عليه السلام ومكانه وزمانه حيث بعث عليه الصلاة والسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالنبي صالح عليه السلام حسب ما يظهر من آيات الكتاب العزيز هو من الأنبياء القدامى، ودائما يقرن مع النبي هود عليهم السلام جميعا، وقومه ثمود أيضا يقرن ذكرهم بقوم عاد كما قال الله تعالى في سورة العنكبوت: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. هذا بالنسبة لذكر القومين، وبالنسبة لذكر النبي هود والنبي صالح عليهم السلام يأتي في سياق ذكر قصة عاد وقصة ثمود. وسنلاحظ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن عددا من السور تأتي أولا بذكر قصة عاد، ثم بعد الفراغ منها يأتي ذكر قصة ثمود، مثل سورة الشعراء: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. ثم تستغرق الآيات ما يخص قوم هود، ثم يأتي بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. فالواضح أن زمان النبي صالح عليه السلام بعد زمان النبي هود عليه السلام، والواضح أيضا أن المسافة بينهما ليست كبيرة. ولا أقصد بذلك أن المسافة بينهما خلال سنوات قليلة أو عقود، قد تكون المسافة قرونا طويلة، لكن مقارنة بما بين أزمان الأنبياء وما بين أزمان الأقوام ومقارنة بالوجود الإنساني، فتعتبر هذه المحطة الزمنية يسيرة. قد يدل على ذلك ما في سورة المؤمنون، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نوح عليه السلام وهلاك الله تعالى لقومه، ونجى الله سبحانه وتعالى نوحا ومن معه، قال الله تعالى بعد ذلك: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وتذكر السورة الكريمة هؤلاء القوم، ثم بعدهم قوله سبحانه وتعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. فبعد نوح عليه السلام كانت الآية تقول: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أهل التفسير بعضهم يقول المقصود هنا قوم عاد، لأنهم هم الذين جاءوا بعد نوح، وهذا طبعا واضح في كتاب الله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. هذا الخطاب لعاد. والخطاب الآخر لثمود نفس الشيء، قال الله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم عاد. فالخطاب لقوم عاد أنهم جاءوا بعد نوح أو بعد قوم نوح عليه السلام، والخطاب لثمود أنهم جاءوا من بعد قوم عاد. واضح الترتيب الزمني: قوم نوح عليه السلام، ثم قوم هود عليه السلام، ثم قوم صالح عليه السلام، من خلال تصريح القرآن العزيز بذلك. لكن من المراد في سورة المؤمنون حينما قال الله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين؟ بعضهم يقول المقصود هم قوم عاد، وبعضهم بعض أهل التفسير وبعض أهل العلم يقول لا، المقصود هم قوم النبي صالح وهم ثمود. والدليل على ذلك، على هذا القول الأخير، أن الله سبحانه وتعالى قال في نهاية قصة هؤلاء القوم، طبعا لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى من هم هؤلاء القوم، ولم يذكر اسم الرسول الذي أرسل إليهم، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى في نهاية القصة: فأخذتهم الصيحة بالحق. والصيحة هي أو هو العذاب الذي حل بقوم ثمود كما في آيات أخرى. فهذا يدل على أن هناك قرب زمني بين قوم النبي صالح وهم ثمود من قوم النبي نوح عليه السلام. فكل من قوم عاد وقوم ثمود قريبون من عهد النبي نوح عليه السلام، لكن مع الترتيب المعروف: قوم نوح، ثم قوم هود، ثم قوم صالح على هؤلاء الأنبياء السلام. فهذا بالنسبة للترتيب الزمني. في آية واحدة كما ذكرت قبل قليل، دائما عندما يقرن ذكر قوم عاد وقوم ثمود يأتي ذكر قوم عاد في البداية، ثم بعد ذلك يأتي ذكر قوم ثمود، إلا في آية واحدة في سورة الحاقة، قال الله سبحانه وتعالى في بدايتها: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. هذا الموضوع الوحيد تقريبا الذي جاء فيه ذكر ثمود قبل ذكر عاد، ولا يدل ذلك على أن ثمود أقدم من عاد. الآيات صريحة بأن عادا أقدم من ثمود، لكن لما في هذه الآية بالتحديد ذكر قوم ثمود قبل ذكر قوم عاد؟ لأهل التفسير وأهل العلم تأويلات ومحاولات لفهم السبب ذلك. بعض أهل العلم يقول: الآية في سورة الحاقة ابتدأت بذكر ثمود لأن العذاب الذي أصابهم هو قارعة، لأن العذاب كان صيحة، فهو كان مفاجئا وسريعا، لم يطل، بخلاف ما حل بقوم عاد فكان لمدة أيام، كما قال الله سبحانه وتعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. كل هذا طبعا في النسق القرآني في بداية سورة الحاقة: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الطاغية الصاعقة، والصاعقة تأتي فجأة وتأتي سريعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم عجاز نخل خاوية. فبعض أهل التفسير يقول إن ذكر ثمود قبل عاد بسبب السرعة في الإهلاك، ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر عادا بعد ذلك لأن مدتهم أطول. ومنهم من يقول أيضا تأويلات أخرى غير ذلك.
1: نعم، إذن نستمع أولا للآية الكريمة، ونعود للاستماع إلى بعض التأويلات لتقديم وسر تقديم قوم ثمود على عاد في آيات سورة الحاقة.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، عدنا إليكم إلى أنباء الرسل وإلى قوم صالح عليه السلام. وكان شيخنا الدكتور ناصر السابع يحدثنا عن سورة الحاقة وسر تقديم قوم ثمود على عاد، فيها رغم أن عاد هم الأقدم وقد قدموا في سائر الآيات الكريمة ما عدا هذه السورة الكريمة.
2: نعم، كما تفضلت، في كل المواضع التي ذكر فيها قوم عاد وقوم ثمود كان ذكر قوم عاد أسبق من ذكر قوم ثمود، إلا في سورة الحاقة قال الله تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ومن تأويلات أهل العلم في الحكمة من ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الترتيب لأن قوم ثمود كان إهلاكهم سريعا، وكان إهلاك قوم عاد على مدى 8 أيام، كما قال الله سبحانه وتعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فقدم قوم أو هلاك قوم ثمود باعتبار أنه أسرع زمنا. منهم من يقول إن منازل ثمود كانت حاضرة لأهل مكة وأهل المدينة عندما يذهبون في رحلاتهم إلى الشام، ونحن نعرف أن قريشا كانت لهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف.
1: وسورة الحاقة ربما مكية.
2: نعم، سورة الحاقة مكية، وكان أهل مكة يذهبون في الصيف إلى الشام ويذهبون في الشتاء إلى اليمن، هذا هو الشهير. هناك طبعا أقوال أخرى في رحلة الشتاء ورحلة الصيف، لكن كانت قريش تمر على منازل ثمود، فهم يعني أوضح لهم بالنسبة لثمود، ومنازل ثمود كانت حاضرة لأهل مكة أكثر من الأقوام الآخرين. يعني مثلا قوم عاد كما هو الذي يعني عليه آراء كثير من أهل العلم والباحثين حديثا أيضا، أنهم في جهة الأحقاف، المنطقة المعروفة التي هي في الربع الخالي بين عمان وبين اليمن، وأيضا على الحدود في مع المملكة العربية السعودية، يعني هي تقع في هذه الدول الثلاث بالنسبة للأحقاف. لكن مرور قريش وأهل مكة وأهل المدينة لاحقا على الأحقاف أقل من مرورهم على منطقة ثمود ومدائن صالح، فكانت آثارهم مدعاة لإيمان قريش بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا عز وجل قدم لهم ذكرى ثمود لأن أمرهم كان حاضرا وواضحا إليهم. هناك أيضا تأويل آخر وهو التناسب بين أنواع العذاب، فربنا سبحانه وتعالى في البداية ذكر ثمود، ثم ذكر عادا، ثم ذكر قوم نوح، لم يصرح بقوم نوح، وإنما قال الله تعالى بعد ذلك بعدما تكلم عن قوم ثمود وقوم عاد، وقال بعد ذلك: فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. سنلاحظ هنا في هذه السورة الكريمة ذكر 4 أقوام: قوم ثمود، ثم قوم عاد، ثم قوم فرعون، ثم قوم نوح، في قول الله سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية.

0: مع أن نوح عليه السلام زمانه
1: أقدم
0: من كل هؤلاء الأنبياء، من زمان عاد ومن زمان ثمود ومن زمان فرعون، وذكر أخيرا. فأحيانا قد يكون الترتيب عكسيا.
1: نعم، مثل سورة الذاريات أيضا نوح ذكر أخيرا.
0: نعم، قد يكون الترتيب عكسيا أحيانا لحكم رب يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. بعض أهل التأويل والتفسير قالوا جعل الله سبحانه وتعالى ذكر ثمود مع عاد ثم ذكر فرعون مع نوح باعتبار الجامع بينه، هناك هلاك بنوع معين من العذاب الذي هو الطاغية والصاعقة ثم بالغرق في قوم فرعون وقبله قوم نوح. فالترتيب هنا ليس ترتيبا زمنيا، وإنما هو ترتيب بحسب سرعة الهلاك، يعني هلاك قوم ثمود سريع ثم تلاه في طول الزمن قوم عاد، ثم هلاك فرعون سريع ثم تلاه في طول الزمن هلاك قوم نوح عليه وعلى جميع أنبياء الله سبحانه وتعالى الصلاة والسلام. هذا بعض التأملات والتدبر في آيات القرآن العزيز فيما يخص هؤلاء الأنبياء العظام الكرام عليهم السلام.
1: عليهم السلام. إذن حدثنا عن النبي صالح عليه السلام وعن قومه وعن زمانه وعن انحرافهم وعن أيضا هلاكهم وعن ترتيبهم زمني بالنسبة لقوم عاد. إذن كانوا يمرون عليهم كما تفضلت، وكانت مساكنهم معروفة ولم تسكن من بعدهم، وكانت قريش تعرفهم ويعني تمر على هذه المساكن وربما يتداولون أخبارهم. إذن هنا إذا جينا إلى العبرة من مشاهدة مثل هذه الآثار والأماكن، ونحن نشاهد الكثير من الآثار والأماكن كانت يعني ربما قصورا وكانت عامرة بالناس ولكنها أصبحت خاوية، سواء كانت خوت بسبب يعني ما نزل بهم من عذاب والعياذ بالله وما شابه ذلك أو لظروف أخرى. نريد أن نقف في دقيقة أو دقيقة ونصف فيما يتعلق بأخذ العبرة مما نراه من آثار ومساكن وغيرها.
0: نعم، ربنا سبحانه وتعالى أكثر من لفت الأنظار والعقول والقلوب والأبصار إلى آثار الأقوام الآخرين في آيات متعددة، كمثل ما هو في سورة الحاقة، فهل ترى لهم من باقي في بعض الأقوام، وفي أقوام أخرى وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الأرض، فسيروا في الأرض في بعض الآيات، فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فآيات متعددة تدعو إلى النظر في أحوال الأمم السابقة وفيما أحدثوا في هذه الأرض من عمران، وعلى الرغم من ذلك كذبوا بآيات الله تعالى فأخذهم العذاب، أخذتهم الطوفانات وأخذتهم الصيحة. يعني هناك آية جمعت أنواع العذاب كما قال الله سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه أنواع من عذاب الله سبحانه وتعالى، ونشاهد نحن في حياة الأمم والشعوب الماضية والحاضرة نماذج من ذلك. وقد يكون بعض ما يحدث للناس والشعوب من قبيل هلاك الله سبحانه وتعالى بعض الأقوام على ما تم بيانه أيضا في مواقف أخرى، من أن مثل هذه الأحداث هي في حق قوم عذابا وقد تكون في حق آخرين نجاة، كما هو الحال مع رسل الله سبحانه وتعالى حينما ينجيهم الله عز وجل من أقوامهم ومن العذاب الحال بهم برحمة منه سبحانه وتعالى.
1: جميل شيخنا، شكرا لكم على هذا العطاء الرائع الراقي، هذا التدبر لكتاب الله تعالى وما كان في عهد النبي صالح عليه السلام الذي بعث في ثمود. ونشكركم مستمعينا أيضا على حسن إصغائكم لحلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل. نلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى في مثل هذه اللحظات. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: معا متدبرين آيات الكتاب العزيز.

0: فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل،
1: من أنباء الرسل. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. إن من أخطر أمراض القلوب هي الأناء، عندما يقول الإنسان أنا أولا وراحتي أولا ومصلحتي أولا، ولا يلتفت إلى الآخرين. ولكن فريضة الحج تأتي لتحطيم هذه القناعات وهذه المشاعر، وهي تعيد بناء الإنسان. ونحن إذا نظرنا إلى فريضة الحج وإلى دورها العظيم في إصلاح النفس البشرية، فإننا نجد أن هذه الفريضة تحطم هذه النظرة البغيضة المقيتة التي لا يرضاها الإسلام. نعم، نجد في هذه الفريضة مع ازدحام الناس أدوارا ينتظرها الإنسان بفارغ الصبر، فهو ينتظر دوره، وهنالك تزاحم كثير للناس، وهنالك قد يقع التأخير في الطرق وفي المواصلات وفي أداء المناسك، وهنالك أيضا المتاعب التي قد يجدها الإنسان هنا أو هناك. ومع كل ذلك لا نجد غضبا، لا نجد تكبرا، لا نجد تنطعا، وإنما نعلم بأن الجميع هم ضيوف لله عز وجل. بل على النقيض من ذلك تماما، فإننا نرى في هذه الفريضة إيثارا وتقديما للآخرين. هنالك في تلك المشاعر الطيبة الطاهرة وعلى تلك

0: بهم، من يدفع كرسيا متحركا لإنسان عاجز، من يقدم الماء إلى الآخرين وهو يحتاج إليه، ومن يؤثر غيره ويقدمه على نفسه. فإذا من خلال تلك المعاني يظهر الإسلام الحقيقي، أن يؤثر الإنسان غيره على نفسه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإن الأنانية هي أصل كثير من الذنوب. نعم، إبليس عندما تكبر قال أنا خير منه، وكذلك فرعون عندما طغى وتغطرس قال أنا ربكم الأعلى. فإذا نجد في هذه الفريضة معالجة لهذه الأمراض من جذورها. وكم هي المواقف التي ينتفع بها الإنسان، وكم هي المنافع التي يجدها الواحد وهو في أدائه تلك المناسك. فهنالك من يقول بأنه كان سريع الغضب لا يتحمل أحدا، وعندما ذهب إلى تلك الأماكن المقدسة ورأى تلك الجموع الغفيرة من البشر تعمد أن يساعد كل من رآه وأن يقدم العون إلى الآخرين. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن قلب هذا الشخص قد تغير، وأعماله قد تغيرت، والله سبحانه وتعالى أعانه على اقتلاع ذلك المرض وذلك الغضب الذي كان في نفسه، فرجع إنسانا آخر. إذن الحج ينقلك أيها المسلم من الأخذ إلى العطاء، ومن الغضب إلى الحلم، ومن الأنانية وحب الذات إلى حب الجماعة. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، لن نصل إلى الله سبحانه وتعالى ونحقق هذه الغايات وهذه المنافع وهذه الفوائد حتى يقدم الإنسان أعمالا ترضي الله عز وجل، حين يخرج نفسه من دائرته الضيقة ومن حب الذات ومن الأنانية ومن الاستعلاء ومن الكبر ومن التغطرس، ويذوب في هذه الجماعة بحيث تصبح تلك الجماعة هي الهدف الأول، مصلحتها مصلحته ومنفعتها منفعته. عندئذ نظفر بفوائد الحج ونقبل على هذه العبادة بقلوب مطمئنة. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا، وأن يصلح أعمالنا، وأن يعيننا وإياكم على كل خير. وها نحن نصل إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم بعون الله تبارك وتعالى في لقاء آخر قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، تلاوة الشيخ بخيت بن مستهيل. أعوذ

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك.

نوحا أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

أكون أول من ألقى؟ قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب

فرجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن.

دون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح.

الصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

0: السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها الشيخ الدكتور بخيت بن مستهيل بيت فرح. صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها الشيخ بخيت بن مستهيل.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
5: عشنا بالأمس مع الآية التي تحمل الرقم 10 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي التي وجه فيها الخطاب لكل من أكرمه الله باعتناق هذا الدين الإسلامي، دين الله، الدين الذي نسخ كل الأديان، وهي قوله تعالى: وأقيموا الصلاة
6: وآتوا الزكاة.
7: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنواصل تدبر ما فيها من معان ومفردات؟
5: أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة.
6: أعود

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا لديكما من أسئلة لا تتصل بالإعراب ولا بأحكام التجويد في هذه الآية؟
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن معنى كلمة أقيم وما أصل اشتقاقها؟
1: أصل الإقامة جعل الشيء قائما، أي على أحسن أحواله وأكمل أوجهه، والمقصود بإقامة الصلاة. وقد عبر الله في الأمر بالصلاة بالإقامة عن الصلاة، إشارة إلى أن الصلاة وحدها تحتاج إلى إقامة، تشبيها لها بالسوق القائمة. يقولون سوق قائمة وطريق قائم، بمعنى مستو على أحسن ما يرام. فالمقصود من الأمر بالصلاة الأمر بإقامتها على أحسن وجوهها.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في أي شيء ذلك يتجلى؟
1: يتجلى ذلك في أداء الصلاة بشروطها كاملة ووظائفها، وبالنسبة للرجل القادر في جماعة، فإقامتها الإتيان بها وأداؤها بشروطها ووظائفها كاملة قربة لله في جماعة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: كيف تزكو هذه النفوس بالصلاة والزكاة؟
1: تزكو أرواحها وتسمو، فالأرواح تعتل كما تعتل الأجسام، تعتل بأدران المعاصي وتثقل، ولكنها تعالج بالصلاة والزكاة. وقد ورد في الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، والزكاة تحمل اسمها اسم النماء والطهارة. فالإنسان إذا أدى ما افترض الله عليه من صلاة وزكاة

0: زكت نفسه، سمت روحه، طابت حياته. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم
1: بأحسن ما كانوا يعملون.
0: نعم
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ترادفت الصلاة والزكاة في هذه الآية من حيث إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فما العلاقة بينهما يا أستاذنا؟ فلتخبرنا بهذا السر.
0: العلاقة واضحة بين الصلاة والزكاة، وقد أشرنا إليها في غير موضع، أن الصلاة عبادة بدنية خالصة تزكي النفس، وأن الزكاة عبادة مالية تزكي النفس والمال، فهما دليلان واضحان على أن الإيمان قوي لدى مؤدي الزكاة ولدى مؤدي الصلاة ومقيمها، لأنه امتثل أمر الله. فالإيمان وحده يتبلور بالعبادات وبترك المحرمات، أما دعوى الإيمان ودعوى الإسلام فيمكن أن يدعي ذلك أي واحد، لكن يبرهن على هذه الدعوة ما يأتي به الإنسان من مفروضات وما يتركه مما حرم الله سبحانه. قال الشاعر: والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير، ما مغزى وما في بداية هذه الجملة؟
0: المقصود من هذه الجملة عموم ما يتلبس به الإنسان وما يفعله من خير، وما فما الشرطية للعموم، وزاد هذا العموم قوله سبحانه:
1: من خير،
0: فهو بيان لما، فهما عمومان مستغرقان لكل خير، فيشمل ذلك الطاعة كلها من أداء مفترضات وتقرب بنوافل وترك المحرمات.
2: وترك المحرمات يا أستاذنا هل يعتبر خيرا؟
0: كيف لا، فهو خير عاقبة للتارك، لأن الله لا ينهى عن شيء إلا وفيه مصلحة للمنهي وليس للناهي، فإن الله سبحانه وتعالى كل الأشياء مستوية عنده، غير أن المحرم بالنسبة للمخلوق حرم عليه لمصلحته، فهو الذي ينتفع به، والله غني عن عباده. فالخير يشمل كل ما يقدمه الإنسان من أداء مفترض وترك محرم وتقرب بطاعة، تقرب بنافلة، وتخلق بالأخلاق الحميدة ابتغاء ما عند الله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن ماذا يعنى بالأنفس هنا في هذه الآية في قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير؟
0: النفس هنا عبارة عن ذات الإنسان، الأنفس ذوات الناس، أجسامهم وأرواحهم وقلوبهم، فالنفس تطلق ويراد بها المجموع مما يتكون منه الإنسان من عناصر من جسد وروح وقلب، أي عقل، فالإنسان جسد تلبست به روح، أو روح تلبس بجسد مع عقل يهدي ويرشد. فقوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي لذواتكم أجساما وعقولا وأرواحا، فهو خير للنفس دائما، الخير خير لمن فعله وتلبس به.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى: تجدوه عند الله، كلمة تجدوه ما أصل الاشتقاق؟
0: أصل تجدوه فعل مضارع من وجد الشيء يجده إذا رآه وشاهده وعلمه،
2: وهو الموجود.
0: نعم، قال الله تعالى: ووجد الله عنده، أي ووجد جزاءه، والمقصود بتجدوا هنا تجدوه أي تجدوا جزاءه وثوابه، أو تجدوه مجسما ماثلا هكذا، كما قال سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه
1: ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
0: ووجدوا ما عملوا حاضرا، فيمكن أن يجسم العمل الذي يأتي به الإنسان هنا ماثلا أمامه، والله لا يعجزه شيء، فالأعراض يمكن أن تنقلب أجسام

0: من هناك. كيف؟ فالقدرة واسعة لكل شيء، قدرة الله فوق كل قدرة.
1: وهل ورد مثال يوضح ذلك يا أستاذنا؟
0: نعم نعم، ورد في الحديث الشريف أن الصلاة يؤتى بها يوم القيامة ملفوفة،
2: إذا يؤتى كان بها ملفوفة؟
0: نعم، إذا كانت مضاعة أو كانت ناقصة، فيضرب بها وجه صاحبها، تقول له ضيعك الله
2: كما ضيعتني.
0: وتأتي الزكاة ضلة، تأتي الصدقة ضلة فوق صاحبها كالغمامة، فلا مانع من أن تجسد هذه الأجسام أو هذه الأعراض أجساما.
2: ويؤتى بالزكاة يا أستاذنا أيضا كالشجاع الأقرع.
0: نعم، على هيئة شجاع أقرع يضر صاحبه فتطأه إن كانت مواشية وحيوان، إن لم يؤدها طبعا، إن لم يؤدي زكاتها، وهكذا تجسم كما قال الله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، أعاذنا الله من ذلك.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

وَاسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.

0: وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بوزعلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاصد الحج، ومع برنامجكم المبارك نسك يفتح أبواب التأمل في آيات الحج. نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة المباركة

0: لك في قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليشهدوا منافع لهم بعد أن أحرم الحاج وطاف وسعى وبدأ يدخل في أجواء النسك يفتح القرآن الكريم له بابا عظيما ليفهم حقيقة هذه الرحلة ومقاصدها عندها يتفيأ ظلال تلك المنافع العظيمة. فالحج رحلة مقصودة مليئة بالمنافع الكثيرة في تلك العراس الطاهرة والمواقف العظيمة، وتزداد منفعة الحاج وأجره إذا أخلص لله حجه لله. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وقوله تعالى ليشهدوا أي ليحضروا ويروا ويعيشوا هذه المنافع بأنفسهم، فهي ليست معاني نظرية بل هي تجارب إيمانية تحس وتعاش. فمنذ تلك اللحظة التي ينوي فيها الحج يعيش الحاج الإيمان الذي يتدفق إلى قلبه وتهوي إليه نفسه، وهذا لعمر الحق استجابة لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام حينما دعا، فمن جملة ما قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أيها الإخوة الأحبة، قال جابر بن زيد نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن ولا تجهد المال، والصيام مثل ذلك، والحج يجهد البدن والمال، فرأيت أن الحج أفضل. فالحج أفضل لكثرة منافعه وتعدد مناسكه. وقد جاءت كلمة منافع نكرة لتشمل كل نفع، منافع دينية من مغفرة وتوبة، ومنافع قلبية من سكينة وطمأنينة، ومنافع علمية من لقاء لأهل العلم، ومنافع اجتماعية من اجتماع الأمة، ومنافع اقتصادية أيضا في تيسير شؤون الناس. ومن أعظم هذه المنافع أن يرى الحاج نفسه بين ملايين المسلمين فيتجرد من كبره ويشعر بحقيقة ضعفه فيعظم الله في قلبه. أخي الحاج، لا تجعل حجك مجرد أداء، بل اجعله مشروع تغيير، وحدد لنفسك ما تريد أن تخرج به من هذه الرحلة. اسأل نفسك ما الذنب الذي سأتركه، وما الطاعة التي سأثبت عليها، وما الخلق الذي سأحسنه. فإن من شهد المنافع حقا لم يعد كما كان. فيا رب ارزقنا حجا نعيش فيه منافع الإيمان، ونشهد فيه آثار القرب منك، ونجعل منه بداية لطريق جديد في طاعتك يا رب العالمين.
1: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك من محمد المياحي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، عبق الحرف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بطيب ظلاله، وبوركت نفوس ساعية لرضاه وجزيل نواله. الصناعات الحرفية من الركائز الأصيلة في المجتمعات، ومما يعكس هوية الأمة ويحفظ تراثها ويبرز جانبا من ثقافتها، وفيها تجسيد لقيم الإتقان، وبها يتجلى جانب جميل من العمل المنتج. ونجد في رحاب ديننا الإسلامي العظيم ما حظيت به الحرف من مكانة رفيعة، فهي مرتبطة بالعمل اليدوي وبكرامة الإنسان ومن وسائل الكسب الطيب. ومراشد هذا الدين الوضاءة محفزة على إتقان الأعمال وإحسان الإنجاز، وفي ظلالها نجد أن الجودة والأمانة من سمات الحرفيين، فلا يعهدون على غش ولا يوصفون بتدليس، إنما يبهرون بصدقهم وإخلاصهم وجمال صنعتهم الخالية من التزييف والخداع، وبقوة الثقة بين منتجاتهم والمجتمع. والحرفي في هذه المجتمعات هو صاحب رسالة تتجلى من عبق حرفته بإسهامه في عمارة الأرض وتحقيقه الاكتفاء والاستقلال، وتعزيزه التنمية المحلية، وخدمته للناس بما وهبه الخالق ومما ينتجه من مهاراته المميزة، وما يبدعه من دمج الجمال بالاستعمال بصناعاته الإبداعية، جامعا بحرفته الفريدة بين القيمة الجمالية الفنية والوظيفة الاستعمالية اليومية. ويدرك الواعون أهمية التوعية بهذه الصناعات الحرفية في عصرنا، ومكانة أصحابها المبدعين في ظل ما تشهده المجتمعات المعاصرة من تحديات اقتصادية وتغيرات تقنية، عبر غرس ثقافة احترام هذه الحرف وإبراز قيمتها الاقتصادية وأهميتها الاجتماعية، مع ربطها بمبادئ ديننا الإسلامي، فهي داعية إلى العمل والاجتهاد وتحمل المسؤولية بالاعتماد على النفس والتوكل على الله في ابتغاء طيب الرزق بهذه المهارات المتميزة. هذا مع دعم الحرفيين والعناية بتطوير مهاراتهم والاهتمام بتوفير البيئات التسويقية لمنتجاتهم. إن إحياء هذه الحرف يحمل عبق الماضي الجميل، كما أنه استثمار في الحاضر وبناء للمستقبل، وهذا يتأتى بدمجها بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي مع صون أصالتها. فما أجمل أن يقوم كل بدوره ومسؤوليته دعما لهذه الحرف وتطويرا لها وحفاظا على أصالتها ومساندة للمهرة المبدعين. ومنه ما تقوم به المؤسسات التعليمية والجهات الإعلامية في نشرها الوعي وتعزيزها قيمة هذا الموروث. إن الحرف في ظلال ديننا الحنيف، مع كونها مهنة، هي عبادة لذلك الذي صلحت نيته وحسن مقصده وسلك سبيل الكرامة، وهي مصدر خير ونماء للمجتمع. إلى الخير بادر على حبه، ولذ بالتوكل في دربه، فمن يتوكل كفي واغتنى ونال السهولة في صعبه. فهيا بنا لله ربنا، فبفضله يتنفس الصبح بأنفاس الضياء، ويلوح درة تتلألأ في صدر السماء.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.

السلام عليكم ورحمة الله. أخبار التاسعة مساء من إذاعة سلطنة عمان، نبدأها بأبرز العناوين. برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، تدشين فرقة ترانيم الأمل لأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة. سمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البحث العلمي والابتكار، ويشيد بالجهود المبذولة في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز منظومة الابتكار. وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التحديات الراهنة التي تواجهها حركة الملاحة البحرية والمساعي المبذولة لمعالجتها بالطرق الودية والسلمية. إيران تتمسك بمواقفها بعد رفض الرئيس الأمريكي ردها على مقترح وقف الحرب. برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية مساء اليوم على مسرح قيادة الحرس السلطاني العماني فرقة ترانيم الأمل في مبادرة إنسانية وفنية تجسد الاهتمام الكريم بتمكين أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة وفتح آفاق أرحب أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإمكاناتهم وإبراز شغفهم وصقل طاقاتهم الإبداعية عبر الموسيقى والفنون. ولدى وصول السيدة الجليلة أبقاها الله كان في مقدمة مستقبل مقامها الكريم معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، واللواء الركن سالم بن علي الحسني قائد الحرس السلطاني العماني، إلى جانب عدد من المسؤولين. واستهل برنامج الحفل بعزف السلام السلطاني العماني، أعقبه عرض فيلم مرئي استعرض مراحل تأسيس فرقة ترانيم الأمل وما رافقها من جهود تدريبية وتأهيلية متواصلة عكست ما يتمتع به أعضاء الفرقة من أبنائنا من إرادة راسخة وعزيمة صادقة وطاقات إبداعية واعدة وقدرة على العطاء متى ما تهيأت لهم البيئة الداعمة والحاضنة. كما شهد الحفل تقديم فقرات موسيقية متنوعة جمعت بين روح الأصالة وآفاق المعاصرة ومزجت بين ملامح الفن العماني وروائع الفنون العالمية في لوحات فنية عبرت عن رسالة الفرقة وما تحمله من معان إنسانية ملهمة، وذلك بمشاركة فرقة ترانيم الأمل وبدعم فني وتدريبي من الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية التابعة للمراسم السلطانية بديوان البلاط السلطاني وموسيقى الحرس السلطاني العماني والمركز الوطني للتوحد. ويأتي تدشين فرقة ترانيم الأمل استكمالا لتوجيهات السيدة الجليلة حفظها الله وأبقاها لدعم هذه الفئة العزيزة من أبناء المجتمع لتعزيز حضورهم في مختلف المجالات، وانطلاقا من حرص وزارة التنمية الاجتماعية على اكتشاف قدراتهم وتنميتها وصقل مهاراتهم الفنية عبر برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تمكينهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة وترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات على حد سواء. ترأس صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة هيئة البحث العلمي والابتكار الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة للعام الحالي بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة. ويأتي الاجتماع في إطار الدور المنوط بمجلس الإدارة
في رسم التوجهات العامة للهيئة ومتابعة أدائها وتعزيز إسهامها في تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وبما يعكس الارتباط بين الأولويات الاقتصادية والبحث العلمي والابتكار باعتبارهما رافدين مهمين لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وأشاد سموه بالجهود المبذولة في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز منظومة الابتكار، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تطلع به الهيئة في تحويل المعرفة والبحث العلمي إلى قيمة مضافة وتمكين الابتكار من الإسهام في تطوير القطاعات الاقتصادية وبناء اقتصاد معرفي قائم على البحث والإبداع. وناقش المجلس عددا من المسارات التنفيذية المرتبطة بخطط الهيئة وبرامجها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض التقرير السنوي للهيئة للعام الماضي وما تضمنه من مؤشرات وإنجازات ومبادرات أسهمت في تطوير بيئة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، إضافة إلى إحاطة المجلس بمبادرة الإعلان عن التنافس على كرسي السلطان هيثم البحثي في مؤسسات التعليم العالي، بما يمثله من رافد مهم لتحفيز الإنتاج العلمي وتعزيز القدرات البحثية واستضافة سلطنة عمان للاجتماع السنوي لمجلس البحوث العالمي عام 2028، بما يعزز حضور سلطنة عمان في المحافل العلمية الدولية ويرسخ مكانتها في منظومة البحث العلمي والابتكار عالميا. أكمل مجلس الشورى مناقشة بيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وشهدت الجلسة طرح العديد من الملاحظات التي ركزت على جملة من التحديات والموضوعات المرتبطة بقطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة ودعم المزارعين والصيادين والمربين. ترأس الجلسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي أرسينيو دومينيغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، وأجرى الجانبان مشاورات تتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجهها حركة الملاحة البحرية في المنطقة وعبر مضيق هرمز والمساعي المبذولة لمعالجتها بالطرق الودية والسلمية بالتعاون مع سائر الأطراف ذات الصلة. وأكد معالي السيد وزير الخارجية في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار، إلى جانب احترام الجميع لسيادة الدول على مياهها الإقليمية. من جانبه عرب معالي الأمين العام للمنظمة البحرية عن تقديره للتعاون القائم مع سلطنة عمان وارتياحه للمشاورات التي أجراها على أمل متابعة الجهود الرامية إلى التنفيذ الآمن للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها المنظمة بشأن مرور الناقلات العالقة حاليا في الخليج بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة. وفي سياق الأزمة الإيرانية الأمريكية، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب بعد أن سلمته باكستان إلى الولايات المتحدة في وقت سابق. من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران طالبت في ردها على هذا المقترح بإنهاء الحرب وفتح الملاحة البحرية والإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج، مضيفة أن المطالبات منطقية وتتضمن الحقوق المشروعة. أخيرا، قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 9 بلدات وقرى في مناطق الجنوب والبقاع الغربي. بدوره أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة ناقورة في الجنوب بمحلقة انقضاضية، ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار. في الختام مستمعينا، تذكير بالعناوين. برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، تدشين فرقة ترانيم الأمل لأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة.
سمو السيد ذي يزن بن هيثم السعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البحث العلمي والابتكار، ويشيد بالجهود المبذولة في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز منظومة الابتكار. وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التحديات الراهنة التي تواجهها حركة الملاحة البحرية والمساعي المبذولة لمعالجتها بالطرق الودية والسلمية. إيران تتمسك بمواقفها بعد رفض الرئيس الأمريكي ردها على مقترح وقف الحرب. حرر النشرة الزميل رياض بن صالح الغساني، نفذها على الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمعينا متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفي

ألف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم

إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

بسم الله الرحمن الرحيم. والطور

سبحان الله عما يشركون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، لها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي

قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه

0: وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في دروس عبر من مشهد قرآني. ومشهدنا اليوم في سورة الحجر، ولازلنا مع قصة سيدنا صالح عليه السلام. يقول الله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أصحاب الحجر سبهم الله عز وجل إلى مكانهم الذي كانوا فيه. وذكرنا أن قوم صالح كانوا في شمال الجزيرة العربية في موضع المدائن، وهو قريب من تبوك، وهو شرق هذا المكان، شرق خليج العقبة. قال الله تعالى: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. طلبوا الآيات لكنهم أعرضوا عن هذه الآيات، وكان من شأنهم أن الله تعالى قال: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. إذن كانوا ينحتون الجبال، هذا الأمر ليس أمرا سهلا. هذه الجبال الصماء، هذه الجبال القوية، هذه الجبال العالية،

0: وهم ينحتون هذه الجبال. وقد يطرح أو قد يطرح سؤال ويقول: ما الذي جعل ثمود ينحتون الجبال مع صعوبة الأمر ومشقته؟ فيرى بعض الباحثين أنهم فعلوا ذلك لأجل أنهم كانوا أقوياء في الأبدان وكانت أعمارهم طويلة، فكانت البيوت تبلى وهم لا يبلون، فيضطر الواحد منهم أن يسكن في بيت ثم ينتقل إلى آخر ثم ينتقل إلى ثالث لأن أعمارهم طويلة جدا. وقيل كانوا ينحتون الجبال بيوتا لأنهم علموا ما أصاب عاد، وكيف أن الله تبارك وتعالى أخذهم بالريح، فقالوا: إذن سنتخذ من الجبال بيوتا فنسكن في الجبال، فإذا أتتنا الريح ما ضرتنا. على كل حال، ها هي الجبال باقية، ونحتهم لهذه الجبال لا زال موجودا، لكن الله تبارك وتعالى أتاهم من حيث لم يحتسبوا، فلم يكن عذابهم بالريح الصرصر كما حدث لعاد، وإنما أخذهم الله تعالى بالصيحة، فأخذتهم الصيحة مصبحين. وذكرنا في اللقاء الماضي أنهم فأصبحوا في دارهم جاثمين، وذكرنا قضية أصبحوا، هل كان العذاب في الليل أم في النهار؟ وهذه الآية الشريفة في سورة الحجر تبين أن العذاب أتاهم في الصباح، فأخذتهم الصيحة مصبحين. الصيحة، هلكوا بالصيحة. قال تعالى: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وهكذا عندما يأتي عذاب الله عز وجل لا يغني الإنسان شيء من هذه الدنيا، فالحذر الحذر من أن يقع الإنسان في سخط الله عز وجل وهو يصر مستكبرا وتأتيه الآيات والنذر فلا يرفع لذلك رأسا. فالمؤمن يأخذ من قصص الأقوام الغابرين العظة والعبرة ليحيا قلبه وتزكو نفسه ويعرف الطريق الذي يسير فيه في هذه الحياة، ليسعد في دنياه ويسعد في أخراه، فإن السعادة كلها في اتباع نهج الله تبارك وتعالى الذي جعله لعباده المؤمنين. أيها الإخوة والأخوات، نكتفي اليوم بهذا المشهد بما ذكرناه، على أمل اللقاء بكم في مشاهد أخرى. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاصد الحج، ومع برنامجكم المبارك نسك يفتح أبواب التأمل في آيات الحج، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة المباركة في قوله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليشهدوا منافع لهم. بعد أن أحرم الحاج وطاف وسعى وبدأ يدخل في أجواء النسك، يفتح القرآن الكريم له بابا عظيما ليفهم حقيقة هذه الرحلة ومقاصدها. عندها يتفيأ ظلال تلك المنافع العظيمة. فالحج رحلة مقصودة مليئة بالمنافع الكثيرة في تلك العراس الطاهرة والمواقف العظيمة، وتزداد منفعة الحاج وأجره إذا أخلص لله حجه لله. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وقوله تعالى ليشهدوا، أي ليحضروا ويروا ويعيشوا هذه المنافع بأنفسهم، فهي ليست معاني نظرية بل هي تجارب إيمانية تحس وتعاش. فمنذ تلك اللحظة التي ينوي فيها الحج يعيش الحاج الإيمان الذي يتدفق إلى قلبه وتهوي إليه نفسه. وهذا لعمر الحق استجابة لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام حينما دعا، فمن جملة ما قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أيها الإخوة الأحبة، قال جابر بن زيد نظرت في أعمال البر، فإذا الصلاة تجهد البدن ولا تجهد المال، والصيام مثل ذلك، والحج يجهد البدن والمال، فرأيت أن الحج أفضل. فالحج أفضل لكثرة منافعه وتعدد مناسكه. وقد جاءت كلمة منافع نكرة لتشمل كل نفع، منافع دينية من مغفرة وتوبة، ومنافع قلبية من سكينة وطمأنينة، ومنافع علمية من لقاء لأهل العلم، ومنافع اجتماعية من اجتماع الأمة، ومنافع اقتصادية أيضا في تيسير شؤون الناس. ومن أعظم هذه المنافع أن يرى الحاج نفسه بين ملايين المسلمين فيتجرد من كبره ويشعر بحقيقة ضعفه فيعظم الله في قلبه. أخي الحاج، لا تجعل حجك مجرد أداء، بل اجعله مشروع تغيير، وحدد لنفسك ما تريد أن تخرج به من هذه الرحلة. اسأل نفسك ما الذنب الذي سأتركه، وما الطاعة التي سأثبت عليها، وما الخلق الذي سأحسنه. فإن من شهد المنافع حقا لم يعد كما كان. فيا رب ارزقنا حجا نعيش فيه منافع الإيمان، ونشهد فيه آثار القرب منك، ونجعل منه بداية لطريق جديد في طاعتك يا رب العالمين.
2: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
4: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي. ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار. إخراج هاني بن سعيد السعدي.
5: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج حوار وأنوار.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار. لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله عز وجل إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
5: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل مرة أخرى كذلك، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعات المباركة. ما زال الحديث مستمرا عن حسن علاقة المرء بالآخرين، والحديث كذلك مستمر عن الأفعال والأعمال التي بالفعل تعين المرء على أن يحسن علاقته بالآخرين. حتى توقفنا في اللقاء الماضي ونحن نتحدث عن الغيبة والنميمة أستاذنا الفاضل، وعن الكذب. هنا يتبادر إلي تساؤل أستاذنا الفاضل، والشيء بالشيء يذكر، دعنا نقول أيضا من حسن علاقة المرء بالآخرين عندما يستمع إلى شخص وهو يذكر الآخرين، ماذا على هذا الشخص؟ هل عليه أن يوقف هذا الإنسان عن الحديث، أو ماذا عليه؟ هل عليه أن يتأكد من بعض الأخبار كذلك أستاذنا الفاضل؟
6: بطريقة أو بأخرى ينكر عليه هذا الأمر، يقول له بأن الغيبة والنميمة مما يصدع المجتمع، وهذا ليس من عادات المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا بطريقة جميلة في إنكارها مثل هذه المناكر، فيقول: من رأى منكم منكرا
5: فليغيره
6: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طبعا يعني قد يشترك الإنسان في المعصية مع أخيه المسلم أحيانا، طبعا الغيبة بسكوتي. نعم، الغيبة والنميمة أو الغيبة، دعنا نأخذ الغيبة مثلا، لا تتحقق إلا بوجود يعني اثنين أو ثلاثة، يعني مثلا واحد لا يكتب عليه غيبة لأنه لا يتحدث مع أحد، لكنه لو ذكر
5: في ملأ،
6: نعم في الملأ أو مع شخص آخر، تعتبر غيبة لأنه اغتاب ذلك الرجل.
5: وسكوت الطرف الآخر هل يعتبر بالفعل مشارك؟
6: نعم، مشارك لتلك المعصية أو لتلك الغيبة، عليه أن ينكر عليه ذلك الأمر، لأن هذه لا تتحقق إلا بأطراف، يعني لا ليست من طرف واحد إنما لأطراف، متكلم ومستمع. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام ينهى الصحابة فيقول لهم: لا تذكروا أمامي أحد من الصحابة، لأنني أحب أن أخرج وقلبي منشرح أو صدري منشرح. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، أنه لا يذكر
5: إنسان، نبوي عجيب.
6: إنسان أمام إنسان، لا تأتي بخبر إنسان أمام إنسان وأنت تريد الإنقاص من شأن ذلك الرجل. والمجتمعات الآن مليئة بمثل هذه الآفة، آفة اللسان الخبيثة، وخاصة أن الغيبة تجدها في يعني يكاد يكون في جميع طبقات المجتمع. وهذه رسالة لأنفسنا ورسالة لغيرنا أن نبتعد عن الغيبة، لأن الغيبة تصدع المجتمعات. وقد يأتي الإنسان بشيء لا يوجد في ذلك الرجل الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن لم يكن فيه فقد بهته، يعني أتيت ببهتان
0: أشد
6: وأتيت بما بذنب أشد وأعظم. فالإنسان دائما لا بد أن يتثبت وأن لا يذكر الناس بلسانه أبدا إلا ذكر الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل خيرا أو اصمت، تكلم بالخير أو لا تتكلم، ماذا تستفيد؟ هل أنت المحاسب؟ هل أنت الحاكم في هذا الأمر؟ الحكم لله والله هو الذي يحاسب العباد. دائما الإنسان عليه أن يشتغل بعيوب نفسه ولا يشتغل بعيوب غيره، حتى لا يقع في الغيبة ولا يقع في النميمة ولا يقع في الكذب ولا يقع في
0: السخرية من الآخرين.
6: نعم، وهذا ما سنأتيه أيضا.
0: نعم.
6: أنه أيضا يعني السخرية سنتحدث عنها أيضا مما يفكك أيضا يعني المجتمعات. فدعنا الآن في آفات اللسان، الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور. الله عز وجل امتدح عباده فقال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. شهادة الزور أيضا من المعاصي العظيمة، وتعتبر آفة من آفات اللسان أن يشهد الإنسان شهادة ليس هو فيها ولا تمتد يده فيها بشيء، وإنما أتي به وأعطي شيئا من المال
0: مقابل.
6: نعم، حتى يشهد تلك الشهادة ليهلك نفسه ويهلك غيره في الدنيا والآخرة. فالإنسان ينبغي ألا يشهد إلا بما رأى، ما شهدنا إلا بما علمنا، لا تشهد إلا بما علمت ولا تشهد إلا بما سمعت في الموقف نفسه، ولا يعني تشهد إلا بما رأيت أنت سمعت بنفسك وكنت في الموقف وطلب منك الشهادة، أو مثلا رأيت بعينك أو تكلمت معهم في هذا الموضوع
0: وتخاف
6: أو تكون يعني
0: تخاف أن تشهد. إذا كان أنت شاهد على حقيقة، المرء إذا كان شاهد على حقيقة ورأى وسمع ويطلب للشهادة وهو فوق ذلك يخاف أن يدلي بالشهادة.
6: نعم. الإنسان لأن المؤمن دائما يخاف، لأن شهادة الزور يهلك فيها أول شيء لنفسه، هلاك لنفسه وهلاك لغيره، قد تغيب حقوق بشهادة الزور. وأنتم تعلمون بأن يعني غياب الحقوق يعني أمر ليس بالأمر يعني السهل أن ينتقل الحق من من من مستحق إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني القليل من أموال الناس
0: يورث
6: النار، فما بالكم بالكثير؟ قال ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال ولو كان عرق من إراك، فما بالك أن تنقل يعني مبنى أو أرض أو تشهد في أمر وتخرج تلك الأرض من مستحقيها إلى غيرهم، أليس ذلك مما يهلك الإنسان في الدنيا والآخرة؟ لا تستقيم حياته ولا تستقيم آخرته بتلك الشهادة التي أدلى بها مقابل أن يعطى شيئا من متاع الدنيا الذي لا يعادل شيء. فالإنسان دائما يحذر من شهادة الزور. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا أخبركم بالسبع الموبقات؟ قالوا بلى يا رسول الله. ذكر من بينها وشهارة الزور، شهارة الزور من الموبقات، ومعنى الموبقات أنها توبق يعني تؤدي بصاحبها إلى النار مباشرة.
0: هي نفسها أستاذنا الفاضل اليمين الغموس؟
6: لا، شهارة الزور تختلف عن اليمين الغموس.
0: نعم.
6: اليمين الغموس أن يكذب الإنسان.
0: نعم.
6: يعني يأتي يحلف بالله سبحانه وتعالى. نعم. بأن هذا الأمر له وهو ليس له أصلا. هذاك أتي به ليشهد، وهذا يحلف بالله سبحانه وتعالى أنه يعني هذا الشيء له وهو ليس له، يمين غموس تغمس بصاحبها في نار جهنم. ومن آفات اللسان أيضا اليمين، أن يكثر الإنسان من اليمين الكاذبة.
0: نعم.
6: ولعلنا سنتعرض له إن شاء الله في يعني الحلقات المقبلة، فهي أيضا من آفات اللسان. ربنا جل وعلا ينهانا أن نجعل الله سبحانه وتعالى عرضة لأيماننا.
0: لقد أدركنا الوقت أستاذنا الفاضل.
6: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها لك محياها ومماتها ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ونوالاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار إخراج هاني بن سعيد السعدي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
2: الحد

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: حضرتم؟
2: نعم.
0: بارك الله فيكم وسدد خطاكم. أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. الحج من شرائع الإسلام، للمستطيع ظاهر الإلزام، قد ابتلى الله به العبادة، إن عرفوا أو جهلوا المرادة، تعبدا علينا الامتثال، وما لنا التنقير والجدال. نعم. كان الدرس الماضي وكان الدروس الماضية حول الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من أراد الخروج إلى الحج، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: وذكرنا أن هناك أبياتنا التي تبين هذه الآداب. منكم كنت تلك الأبيات؟
3: نعم شيخ،
0: تفضل.
3: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان، ويصل الأرحام والجيران. خروجه من أول النهار،
0: خروجه في
3: أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق، فإنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنع.
0: أحسنت، شكرا، أحسنت، بارك الله فيك. ويبدأ الخارج بالإخلاص، الخارج أين؟ طيب. ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان، ويصل الأرحام والجيران. خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق، لأنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنع. وقفنا نحن عند قول الناظم وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق، بعد أن ذكر بعد أن يودع أهله وجيرانه وخلانه ويدعو لهم ويدعون له بالتوفيق والتشير، يخرج قاصدا حج بيت الله الحرام مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة. طيب، يقصد الطريق منفردا؟ لا، مما يؤمر به من هذا الحج أن يختار الرفيق الصالح، لا بد من الرفقة، والرفقة يكون من ثلاثة فصاعدا: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. لو يعلم الناس في الحديث، أي حديث آخر، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده. والمرء منهي عن الأسفار منفردا بالليل والنهار. لو يعلم الإنسان ما في الوحدة ما سار إنسان بليل وحده. الرفقة الثلاثة وصاعدا هذا. طيب، الرفيق الصالح أيضا، يختار الرفيق الصالح، ما كل رفيق، يختار الرفيق الصالح الذي يعينه على طاعة الله، الذي يبصره في دينه. وقد ورد الحظ على اختيار الرفيق الصالح في أي مجال كان. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. نعم. فينبغي المسلم العاقل الكيس الفطن أن يجعل هذا الحديث على باله وهو يخالط الناس في أي مجال كان، وخاصة في السفر. هذا الحديث يبين أن في مصاحبة الصالحين والأخيار خير وبركة ونفع ومغنم، كحامل المسك، حامل المسك الذي تنتفع بما عنده إما ببيع أو بهبة، وأقل شيء أن يكون جليسه مدة جلوسه معه قرير العين من شرح الصدر. بماذا؟ برائحة المسك. بخلاف جليس السوء ومرافقة الأشرار كنافخ الكير، وأنت جليسه وقريب منه إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فالجليس الصالح على كل حال يعينك على طاعة الله عز وجل، يسمعك العلم النافع والقول الصادق والحكمة البالغة، يعرفك بعيوبك ويشغلك عما لا يعنيك، يجهد نفسه في تفهيمك وتقويمك وإصلاحك، إذا غفلت ذكرك، وإذا مللت أهملت بشرك وأنذرك. وعلى كل حال فوائد مصاحبة الأخيار ومجالسة الصالحين من فوائد كثيرة، كل واحد ينتفع، كل أحد ينتفع بها، حتى البهائم تنتفع بمجالسة الصالحين ومصاحبة الأخيار، كما حصل الكلب مع أصحاب الكهف، الفتية المؤمنة الذين خرجوا فرارا بدينهم وصاحبهم هذا الكلب، صار له ذكر وشأن وخبر، قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. بسبب إيش؟ بسبب مصاحبة هؤلاء الأخيار، أليس كذلك؟ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. نعم، على كل حال مصاحب الأخيار فيها فوائد كثيرة متعددة، بخلاف مجالس الأشرار ومصاحبة الفجار وقرناء السوء، على كل حال هي السم الناقع والبلاء الواقع. نعم، إياكم وصحبة الأشرار فإنها داعية للنار، ويفسد القرين في اليوم كما قد يفسد اللعين في الشهر علما. نعم، يترك الأحمق لا تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق، كلما حركت منه جانبا هبت الريح عليه فانخرق، وإذا عاتبته كي يرعوي زاد جهلا وتمادى في الحمق. نعم، لب الاختيار الرفيق الصالح لا يعينك على طاعة الله عز وجل. نعم. طيب، كذلك أيضا الرفقة هذه يؤمرون بأن يؤمروا عليهم أميرا، من السنة كذا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. نعم، وينبغي للقوم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا، فإنه بركة للكل، كذلك خلط الزاد نوع عدل. هل هذا واجب؟ مندوب مستحب اتخاذ الأبيض، واضحة؟ نعم. قلت له إن خرج الجماعة مسافرين يطلبوا بضاعة عليهم في الحكم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا، فقال لي ذلك يستحب بلا لزوم، قال فيه الطب. أبيات ثلاثة لمن؟ أبيات ثلاثة؟ نعم.

0: احنا معكم خمسة احاديث في مرافق الاصحاب. الاول عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة راكب. ثاني ابن عبد عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما اعلم ما شار راكب بليل وحده. نعم. الثالث حديث ابي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. زين. والرابع حيث من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والخامس عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نعم. أكمل سلطان، أكمل الحديث.
1: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه،
0: وإما
1: أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة.
0: ريحا طيبة. نعم.
1: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
0: طيب، أحسن، شكرا. طيب، هذا بقي المرأة. المرأة تخرج مع من؟ المرأة تخرج مع محرمها أو مع زوجها في أي سفر كان. وقد نهيت المرأة أن تسافر إلا مع محرمها أو زوجها. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم منها. وعلي بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. انطلق فحج مع امرأتك. نعم. وليس للنساء تسافرن، وليس للنساء تسافرن مع غير محرم لها علمن، وإن يكن زوج لها تسافر معه، وذاك في الجواز ظاهر. وتوصي بالحج إذا لم تجدي لمحرم أو زوجها المؤيد. نعم. وإن تكن لم تجدن محرما يسعها القعود عند العلماء، والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال في القضية. نعم. هذا بقي أن المرأة إذا لم تجد محرما مثلا أو زوجا وجب عليها الحج، هل لها أن تخرج مع ثقات المسلمين؟ بعض العلماء قال: يجوز لها أن تخرج مع ثقات المسلمين إذا كان معهم نساء، مع ثقات المسلمين إذا كان معهم نساء. وبعض العلماء قال: ليس لها الخروج، وإنما على كل حال هي معذورة عن الخروج إلى الحج. لكن بقي: هل عليها الوصية ولا ما عليها الوصية؟ أو هل تخرج مع ثقات المسلمين إذا كان معهم نساء أو لا؟ وكذا. وعلى القول بأنها لا تخرج، هل تلزمها الوصية؟ أيضا خلاف، والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال، مع وجود المال في القضية. نعم. واضح؟ طيب، فإنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. الجار قبل إيش؟
1: قبل الدار.
0: قبل الدار، والرفيق قبل الطريق. نعم. طيب، زين. ويوسع الزاد. نعم. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنعا. ينبغي لمن أراد الخروج الحج أن يوسع من الزاد ليتسع خلقه وتحسن معاملته، لأن توسعة الزاد يجعله ينفق على الفقراء والمساكين ويتصدق على المحتاجين، وجدير بمن قصد مرضات الله سبحانه وتعالى أن يسارع إلى الإنفاق في سبيل الخير، أن يسارع إلى الصدقة على الفقراء والمساكين، أليس كذلك؟ نعم.

0: تصدقوا فإن الصدقة تقي مصارع السوء وتدفع ميتة السوء. اتقوا النار ولو بشق تمرة. تصدقوا فإن الصدقة تطفئ غضب الرب. تصدقوا فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. طيب، كذلك أيضا ينبغي الحاج أن يتخير نفقته من كسب حلال، أن يتخير نفقته من كسب حلال ومن خير ماله وأطيبه، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إنما يتقبل الله من المتقين. وقد ورد من خرج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير ماجور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فقال لبيك، ناداه منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك ماجور غير مبرور. نعم. ايش اخذنا الان من الاداب؟ الاخلاص لله عز وجل. نعم. الخلاص من الضمان. ماذا؟ الوصيه بما له وعليه. طيب، التخلص من جميع التبعات، أن يودع أهله وجيرانه، أن يكون خروجه في أول النهار من يوم الخميس مرافق الأصحاب، ويختار رفيق الصالح زين، وأن يؤمر عليهم أميرا. وماذا؟ والتوسعة، توسعة الزاد. طيب، والوقت انتهى. إن شاء الله نواصل الحديث في الدرس الآتي، نكتفي الآن بهذا القدر. حفظ الأبيات، حفظ الزين. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
1: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسل

بأس بعد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل

متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل

يعدلون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا

ثم ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليه

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

0: قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
1: صدق الله العظيم.
2: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، شباب معتز به.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بظل رحابه ونور كتابه وحصن جنابه. ما أجمل شباب مجتمعنا الأصيل وهو يستمسك بهويته في هذا الزمن الذي تتزاحم فيه المؤثرات وتتداخل الثقافات، فيبرز هؤلاء الشباب معتزين بهويتهم، فتتجلى في سلوكهم وتفاصيل يومياتهم ومناسباتهم وأعمالهم ومشاريعهم لا بوصفها شعارات ترفع، مدركين أن هويتهم ليست قيودا، إنما هي بوصلة هداية ورشاد تصوغ الذوق وتمنح أسمى المعاني. في يوميات شباب مجتمعنا الأصيل نجد ملامح الاعتزاز بالهوية ظاهرا في لغتهم التي يصونونها، فهي وعاء كتاب ربهم الكريم، نجدها في تحيتهم وتلحظ في احترامهم لقيم الأسرة، وتتجلى في التزامهم بأعراف المجتمع العريقة

0: تحذيرا ومراعاة وحفاظا، وفي حضورهم المسؤول في الساحات الرقمية فيميزون وينتقون بلا انجراف خلف العابرين. وفي مناسباتهم تتجلى هويتهم في حفاظهم على العادات الطيبة وإحياء المناسبات بتلك الروح الجامعة بين الأصالة والتجديد بالفرح المنضبط والاحتفاء الواعي والرسالة الحاضرة. كما نجد هؤلاء الشباب في ميادين أعمالهم وساحات إنجازهم ومجالات مشروعاتهم حاملين أخلاق مهنتهم أمناء متقنين، جاعلين من الجودة عنوانهم المعهود، ومن الصدق منهجهم المألوف، ومن حسن التعامل طبعهم المعروف. وفي جعلهم الهوية رؤية واستراتيجية، وفي اختيارهم ما يخدم الناس ويراعي المبادئ، موازنين بين التحلي بروح المسؤولية وما يؤمل من الربح. الأعمال والمشروعات لديهم رسالة مع كونها وسيلة كسب للرزق، ويرونها إسهاما في بناء المجتمع وخدمة الوطن. فما أجمل ما يتحلون به من قيم رفيعة تتجلى في احترامهم الوقت وصونهم الموارد وابتكارهم الحلول التي تراعي خصوصية بلادهم وثقافة مجتمعهم وهوية هذا الوطن. يمضون في انفتاح واع محمود، غير منغلقين ولا منزوين، مستفيدين من معطيات عالمهم دون ذوبان. شباب أبي وفي، يعي من هو ويدرك أين يتجه، يقف على جذور راسخة متطلعا إلى آفاق رحبة. بأمثال هذا الشباب الواعي تبنى الديار وتقوى المجتمعات وتزدهر الأوطان ويغدو المستقبل ترجمان صدق جميل لهوية نابضة بالحياة. شباب تألق في سعيه إلى الصالحات وفي وعيه، له نور سمت بميدانه وصنع المكارم من طبعه. فهيا بنا لله ربنا، فباسمه تعالى يشرق الفجر قنديل أمل يزهو بابتسام مبددا غياهب الظلام.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ

وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 70 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحرف الجر إلى، فإن حرف الجر لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر إلى؟ يرد إلى أرذل العمر. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل يرد، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل يرد. إلى أرذل العمر، أرذل العمر جاء في كتاب العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني، وعنه تؤخذ العربية: والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، الرذل الدون من كل شيء، مصدره الرذالة وقد رذل، والجميع أي الجمع، فإنهم يعبرون بالجميع ويريدون به الجمع، والجميع الأراذل والأرذلون والرذلون، ورذالة كل شيء أردأ. والمعنى الذي جاء به القرآن الكريم

0: ينصب في الأمر الأول، فالرذل هو الدون من كل شيء، بحيث يصير الإنسان إلى حالة من الضعف، وتلك الحال يختلف فيها الناس من إنسان إلى آخر. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة اسمية، وأن الخبر الجار والمجرور منكم، والمبتدأ من. وقد تقدم أن من اسم موصول، ويجوز في من وجه آخر، فيجوز أن يكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب، ومنكم فريق يرد إلى أرذل العمر. وعلى هذا نقول في إعراب من: من نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر، والجملة الواقعة بعدها تكون صفتها. فالجملة الفعلية: يرد إلى أرذل العمر، في محل رفع صفة لمن على الوجه الذي جعلنا فيه من نكرة موصوفة. وعلى جعل من اسما موصولا تكون الجملة الفعلية: يرد إلى أرذل العمر، جملة صلة الموصول. وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن لها محلا من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، تكون هذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول في محل رفع. والجملة الاسمية: منكم من يرد إلى أرذل العمر، معطوفة على الجملة الاسمية والله خلقكم. وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. وقد تقدم أن هذه الجملة يجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. لكي: اللام هنا حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. وكي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وكي هنا استعيرت لتكون بمعنى لام العاقبة لا بمعنى لام السببية، أو بمعنى لام الصيرورة لا بمعنى لام السببية، والمعنى أن عاقبته تكون على هذه الحال، أو أنه يصير إلى هذه الحال. وقد جاءت كي بهذا المعنى في القرآن الكريم، أو جاءت اللام وهي حرف علة بهذا المعنى في القرآن الكريم. ومن ذلك: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، والمعنى لتكون عاقبتهم زيادة إثمهم، أو ليصيروا إلى هذه الحال وهي زيادة الإثم. ومن ذلك قول الله: وإذا فريق منكم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. فاللام هنا ليست للعلة، وإنما هي للصيرورة أو للعاقبة، أي ليصيروا إلى هذه الحال، أو لتكون عاقبتهم هذه الحال وهي الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالمعنى هنا: لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي لتكون عاقبتهم أنهم لا يعلمون بعد علم شيئا، أو ليصيروا إلى هذه الحال وهي أنهم لا يعلمون بعد علم شيئا. فهذه اللام ليست للسببية، وإنما هي للعاقبة أو للصيرورة. وكي هنا حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. واشتهر أن حروف المصدر خمسة، ومن تلك الحروف كي. وعلى هذا تكون اللام داخلة على المصدر المؤول من كي، وما دخلت علي. لا يعلم، لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يعلم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على من، بعد علم، بعد ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو هنا ظرف زمان وهو مضاف، علم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، شيئا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والظرف بعد يجوز أن يكون متعلقا بالفعل المنفي لا يعلم، لا يعلم بعد علم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بعد والفعل المنفي لا يعلم. ويجوز أن يكون الظرف بعد حالا وصاحب الحال شيئا، وجاز في صاحب الحال أن يكون نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها من جهة، فلا يكون هناك لبس بين الصفة والحال لأن الصفة تكون بعد الموصوف لا قبله، فتعين أن يكون هذا المتقدم حالا لا صفة. ومن جهة أخرى تقدم نفي، وإذا تقدم نفي جاز أن يكون صاحب الحال نكرة. وعلى هذا الظرف بعد علم في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة شيئا، ويكون الظرف بعد متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بعد علم أو يكون بعد علم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. والمصدر المؤول من لا وما دخلت عليه، أو المصدر المؤول من كي وما دخلت عليه، في محل جر اسم مجرور باللام، والمعنى ليصيروا إلى هذه الحال أو لصيرورتهم إلى هذه الحال. وقد تقدم أن اللام لام العاقبة، فالمعنى لتكون صيرورتهم إلى هذه الحال. وحرف الجر وهو اللام لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وهو متعلق بالفعل يرد، يرد لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر اللام والفعل يرد، ترشد تلك العلاقة إلى أن اللام متعلق بالفعل يرد، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد وهو يرد، وهما إلى واللام، وذلك جائز لأنهما اختلفا لفظا، وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلق بعامل واحد. والجملة لا يعلم بعد علم شيئا واقعة بعد كي، وكي حرف مصدر، وحرف المصدر موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إن الله عليم قدير جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها وقد صدرت بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون دالة على أهمية الخبر. واسم الله اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، عليم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، قدير خبر ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 71 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق جملة اسمية، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر، وهي معطوفة على الجملة التي قبلها والله خلقكم. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسم الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والخبر فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. فضل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله وهو الرابط، فإن الجملة التي تقع خبرا لمبتدأ لا بد أن تكون مشتملة على رابط، وكثيرا ما يكون ذلك الرابط ضميرا عائدا على المبتدأ. بعض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. على بعض جار ومجرور نقف عند إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإن

0: إنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: بقيت لدينا بقية يسيرة من وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 10 بعد 100 من آيات سورة البقرة،
5: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها ولعلنا ننهيها هذا اليوم؟
3: أعيد تلاوتها بإذن الله وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما مغزى التعبير هنا بقوله تعالى تقدم؟
2: جميل، لم يقل وما تفعلوا من خير أو وما تؤدوا من فرائض وتتركوا من محرمات، وإنما قال وما تقدموا. وفي سورة المزمل نفس التعبير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هكذا أيضا تقدم الإنسان، يقدم الأعمال الصالحة بين يديه ليجدها في الآخرة يوم القيامة، فالأعمال جزاؤها هناك، أما هنا في هذه الدنيا فتعطى المؤمن والكافر، هذه الدنيا غير محجورة ولا مقصورة على أحد، من كان يريد ثواب الدنيا
1: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة.
2: وفي المقابل يقول الحق، من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا
1: نؤته منها
2: وما له في الآخرة
1: من نصيب.
0: نصيب
2: جعل الله نصيبنا في الآخرة. فقوله تعالى وما تقدموا، التعبير بتقدموا هنا يبعث النفس على النشاط في العبادة، ويبعث النفس على النشاط في التخلي عن المحرمات، لأن ذلك سيجده مقدما أمامه يوم يفتقر المرء إلى الزاد، ولا زاد في المعاد إلا تقوى الله سبحانه وتعالى.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: في قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما المغزى من العندية هنا في قوله تعالى عند الله؟
2: عندية تشريف وادخار.
1: عندية تشريف وادخار؟
2: نعم.
0: كيف تكون ذلك؟
2: معنى ذلك أنه مضمون لا يغيب منه شيء ولا ينقص منه شيء ولا يضيع منه شيء، ذلك أن الشخص إذا قال لك ستجد ذلك عندي أو لك عندي كذا وكذا، معنى ذلك أنه محفوظ لك ومدخر، وأنه سيؤدى لك، وأنه في مكان أمين. قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر
1: في مقعد صدق عند مليك مقتدر،
2: هكذا عند مليك مقتدر. فالعندية هنا عندية ضمان وعندية تشريف، وأي شرف أعظم من أن يكون الشيء مدخرا للعبد عند الله سبحانه وتعالى، عند من هو قدرته فوق كل قدرة وتدبيره فوق كل تدبير.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى تجدوه عند الله، في الدنيا أم في الآخرة؟
2: الواضح

0: نتجده عند الله أن ذلك جزاؤه يوم القيامة، هناك حيث يفتقر الناس إلى أدنى شيء قدموه من خير. قال الله تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة
1: شرا يره.
0: لكن قد يكون الإنسان يجد الحياة الطيبة بسبب الإيمان والعمل الصالح، إلا أن الثواب الأعظم في الآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه
1: حياة طيبة،
0: ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لماذا جاء بكلمة إن في قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير؟
0: جاء بكلمة إن، وهي حرف توكيد ونصب، نصبت المبتدأ الذي هو لفظ الجلالة، والأصل الله بما تعملون بصير. جاء بكلمة إن لتوكيد بصر الله بكل أعمال العباد، فلا يفوته شيء مبصر إلا وينكشف له انكشافا تاما.
1: وما معنى ذلك يا أستاذنا؟
0: معنى ذلك أن ذات الله تعالى تنكشف لها المبصرات انكشافا تاما، بلا واسطة عين، بلا واسطة شيء يبصر به. فالبصر من صفات الله تعالى الذاتية، فهو بصير، أي ذاته تنكشف لها المبصرات انكشافا تاما بلا واسطة. كذلك علم الله سبحانه، فالله عليم بذاته، أي تنكشف لذاته المعلومات انكشافا تاما بلا واسطة. وهكذا قل في كل الصفات الذاتية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: إن الله بما تعملون بصير؟
0: معنى هذا أن بصر الله تعالى شامل لكل مبصر، ففيه العموم والأعمال التي ترى بالعين لا تخفى على الله سبحانه، كما أن الأعمال التي تنكشف عن طريق السمع، الله يسمع أصوات وأقوال كل قائل، ولا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات. كذلك الأعمال المبصرة، حتى ولو كانت في الظلمة، فالله يرى كل شيء تنكشف له المبصرات. ولذلك تجد المؤمن يعظم الله سبحانه ويشاهده في كل عمل يعمله أنه يبصره. وفي الحديث: أن تعمل لله كأنك تراه،
1: فإن لم تكن تراه فإنه يراك،
0: أي يبصرك ويعلم ما تأتي به.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما العلاقة بين بداية الآية بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وختمها بقوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير؟
0: الأعمال التي تؤدى بها الصلاة حركات وسكنات، قيام وقعود، وحركات باللسان في القراءة، وهذه كلها أعمال مبصرة.
1: أعمال مبصرة؟
0: نعم. أما الزكاة فغالبا ما تؤدى باليد مناولة، ويمشي المزكي بزكاته إلى من يعطيه زكاته، ويتحرك ويحرك ماله بيده، غالبا تؤدى باليد، وهي أعمال مبصرة. لذلك ناسب أن يأتي هذا إن الله بما تعملون بصير عقب الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، عقب الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن أغلب أحوال هاتين العبادتين مبصر بالعين.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما مغزى تدليل هذه الآية بهذه الجملة والختم بها؟
0: مغزى ذلك وعد للمؤمنين أن يعملوا كل ما أمروا به، إن الله بما تعملون بصير، وما تقدموا لأنفسكم من خير
1: تجدوه عند الله.
0: جميل. فمعنى ذلك وعد للمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى لا يفوته شيء، وأنه يبصر كل حركة يتحركها الإنسان، كما أنه يعلم كل خاطرة في قلبه. هذا نوع. والنوع الآخر أيضا تهديد.
2: تهديد؟
0: نعم، تهديد للتاركين أو للذين يأتون بالصلاة والزكاة ناقصتين، فالله بصير أيضا بما يعمل.

0: عملون. ففي الآية وعد ووعيد، فالذي يستخف بالصلاة ويستخف بالزكاة الله بصير بأعماله، والذي يسرق صلاته أيضا ويسرق من صلاته الله عالم به.
1: وهل في الصلاة سرقة يا أستاذنا؟
2: وكيف يكون ذلك؟
0: طبعا أسرق الناس من يسرق صلاته، وهو الذي يأتي بها ناقصة، يلتفت يمينا وشمالا ويتحرك ويلعب ويعبث بأثوابه وبيديه وكأنه لا يصلي. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشخص يعمل بعض هذه الأعمال قال:
2: لو سكن قلبه لسكنت جوارحه.
0: نعم، هكذا تكون السرقة في الصلاة بإنقاصها، بأن لا يأتي بها الإنسان كاملة.
1: وهل تكون السرقة أيضا في الزكاة يا أستاذنا؟
0: نعم نعم، وهي أعظم، وذلك أن لا يؤدي الإنسان زكاة ماله كاملة طيبة بها نفسه، فإما أن يؤديها كرها وإما أن ينقص منها ما استطاع، فهي سرقة لذلك الحق الذي أودعه الله في المال لمستحقيه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذن علينا أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 11 بعد 100 من آيات سورة البقرة
2: إن شاء الله
1: إن شاء
2: تعالى.
1: الله تعالى. كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: يفعلون.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. ومشهدنا اليوم في سورة الشعراء، ومع قصة سيدنا صالح عليه السلام. ونجد هنا في هذه السورة الكريمة أن قصص الأنبياء تتوالى، فتأتينا أولا قصة نوح عليه السلام، ثم قصة هود عليه السلام، ثم قصة صالح عليه السلام. وهذا أيضا ما كان عندما تحدثنا في سورة هود عليه السلام. ففي سورة هود كانت قصة نوح عليه السلام، ثم هود عليه السلام، ثم صالح عليه السلام. وهكذا الأمر أيضا في سورة الأعراف، فكانت قصة نوح أولا، ثم بعدها قصة هود عليه السلام، ثم قصة صالح عليه السلام. إذن نحن اليوم في هذا المشهد مع قصة سيدنا صالح عليه السلام في سورة الشعراء. يقول الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الله عز وجل يذكر لنا في هذا المشهد أن الله تبارك وتعالى أرسل صالحا عليه السلام إلى ثمود، ويبدأ هذا المشهد بصورة التكذيب، فقال في أوله: كذبت ثمود المرسلين، مع أن المرسل إلى ثمود هو صالح عليه السلام، والمرسلين جمع وليس مفرد. قالوا: تكذيبهم لصالح هو تكذيب لكل الأنبياء، فليس